0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

نور صباح السرور أكيد على أقل كلمة ثبت الموج على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. ما راح أقول ظفار لأتذكر الأجواء الحلوة اللي موجودة هناك. الله يهني هالظفار ويهني كل من زار ظفار وكل أيضا من يخطط أن يزور أرض ظفار. درب الأمان والسلام يا رب لكل من يسلك هذا المشوار الصباح من ما كان دربكم مشوارك، الله يحفظك يا رب وتوصل بالخير والسلامة، أهم شيء دير بالك وانت رايح صوب الدوام وركز أرجوك في الشارع، عينك على اليمين وعلى اليسار. وفي قاعدة دائما يقول ياها الوالد ان انت ما تسوق اليوم عن نفسك، انت اليوم تسوق عن نفسك وعن كل شخص حواليك في الشارع، فمعنات أنه ممكن أنت تدارك أي خطأ من أخطاء الآخرين في الشارع. فعموما لذلك الواحد لازم أن يركز، فإذا تحس أن تركيزك يحتاج لكوب من الشاي والقهوة فضروري تمر على الشاي والقهوة وعافية على قلبك. على رقم التواصل يا جماعة الخير 947-977-975 947-777-975 رقمنا وايد سهل وضروري انك تخزنه معاك في الهاتف وتتواصل معنا بين فتره وفتره برسائل الصباح باهداء مثلا لاحد عزيز على قلبك، ودك شيء تقوله ما عارف لمن تقوله، ترى نحن موجودين في البرنامج الصباحي. خلونا نطلع مستمعينا لفاصل واكيد راح نرجع معاكم ونواصل، راح نتريم مشاركاتكم ورسائلكم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: لمحبين أفلام الرعب هذا الخبر لك أنت بالتحديد. وفقا لعلماء النفس يقولون الأشخاص الذين يشاهدون الأفلام المخيفة للاستمتاع وبعدين يروحون ينامون على طول قد يكون لديهم ميول باسم سيكوباثية أكثر من غيرهم. طيب بداية قبل كل شيء ممكن أطرح عليك هذا السؤال، هل أنت من الأشخاص محبين الأفلام الرعب؟ هل بعد فيلم الرعب على طول تروح وتنام؟ عموما هذه دراسات مستمعين تقول لك أن في أشخاص يستمتعون بأفلام الرعب قد يسجلون درجات أعلى في الميول سيكوباثية مقارنة بغيرهم. ولكن إيش معنى الميول سيكوباثية؟ هي مجرد ارتفاع بسيط في بعض الصفات مثل الخوف الأقل في المواقف المخيفة، الجرأة وحب الإثارة، البرود العاطفي في بعض المواقف، والقدرة على التحكم بالمشاعر تحت الضغط. لذلك يعني ما راح يأثر عليه موضوع الفيلم المخيف بعدين خلص الفيلم ما بعد ذلك على طول راح وينام. طيب اضطراب الشخصية سيكوباثية هو شيء مختلف تماما ويشمل مجموعة معقدة من الصفات والسلوكيات، ولكن لا يمكن الحكم عليه مجرد فقط حب أفلام الرعب. طيب السؤال يطرح نفسه، يا ترى ليش بعض الأشخاص يستمتعون بأفلام الرعب رغم أنه هو رعب؟ ولكن لأن دماغه يفرز الإدرينالين والدوبامين أثناء مشاهدة الخوف في بيئة آمنة، فيتحول الإحساس بالخطر إلى متعة عند بعض الأشخاص. فإذا كنت من الأشخاص اللي تستمتع بأفلام الرعب فهذا مش معناته اضطراب نفسي، ولكن معناته أن في أشخاص معاهم الميول اللي ذكرناها قبل شوية. والعلم دائما يكون أكثر تعقيدا من العنوان نفسه. فيا ترى هل أنت من الأشخاص اللي تحب أفلام الرعب وهل تنام على طول؟ وهل لازم بعد فيلم الرعب يجيك ذاك الشعور أنك أنت لازم تشغل كل ليتات البيت؟ على رقم 9477975 مستمعين أكيد نتريى مشاركاتكم ورسائلكم.

هل صادف في يوم من الأيام وانت طالع كذا مثلا لمشوار معين وأول ما طلعت من البيت على طول راح تعطل؟ فالموضوع كله بسبب ضوء الشمس، ولكن تخيلوا معاي ان ثلاثة من كل 10 أشخاص يعطسون بسبب ضوء الشمس. فليش يا ترى نحن اليوم نعطس بسبب ضوء الشمس؟ فإذا كنت من الأشخاص من هذا النوع مستمعين، فهذه الظاهرة تسمى منعكس العطاس الضوئي. هي تعتبر استجابة عصبية تحدث عندما تنتقل إشارة الضوء القوي من العين إلى الدماغ، فتحفز العصب المسؤول عن العطاس بالخطأ. الموضوع مش عمدا من الشمس ولكن بالخطأ. عموما تحدث، تخيلوا معاي، لدى حوالي 3 من كل 10 أشخاص، وتعد صفة وراثية عند كثير ممن يمتلكونها. فسبحان الله، يعني أحيانا حتى أشعة الشمس ممكن تمنحنا الحياة اللي قد تجعلنا نعطس. فتخيلوا معايا، يعني يمكن من خلال المعلومة اللي أنا قريتها واللي صدمتني، إن ممكن يكون الموضوع عبارة عن موضوع وراثي. فهذه مستمعينا على معلومتنا، ولكن أكيد راح تكون معنا معلومات أخرى في قادم الأوقات.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

أكثر شيء نعاني منه لما نروح لأي مشوار، يعني أحيانا نشوف بعض القطط اللي موجودة تحت السيارة، وأحيانا نخاف أن تكون القطة أو السنورة بالعامية موجودة داخل السيارة، يعني داخل الماكينة، أو أعتقد الماكينة أنها هي أحيانا تدخل داخل. عموما مستمعين، تخيلوا معي في خطوة ذكية وإنسانية تسبق بها منافسيها. أطلقت شركة بي واي دي الصينية نظام سلامة جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الكائنات الحية اللي موجودة في أسفل السيارات المتوقفة. فمستمعينا، يعني يعتبر هذا الموضوع جزء من الإنسانية، وأيضا مطلع على أحداث التطورات الجديدة بخطوة ذكية جدا تسبق بها كل المنافسين. عموما مسألة نظام السلامة الثوري يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف اكتشاف الكائنات الحية الكامنة أسفل السيارات. هذه التقنية الجديدة الموضحة مستمعينا هي تعتبر أو مثلا تقوم بتحذير على شاشة السيارة بينما تنام القطط تحتها بكل أمان. فالموضوع مش عبارة عن قفزة في الأمان، ولكن أيضا هو يعتبر يعني من جانب آخر قفزة نوعية، وأيضا لفتة كذلك جميلة. عموما مستمعينا، خلونا كذا نتكلم، هل أنت من الأشخاص اللي لازم تدق هرن قبل لا تركب السيارة؟ وكيف قبل لا تركب السيارة؟ يعني أول ما تدخل سيارتك لازم تضرب هرن على أساس تتأكد إن في سنانير ولا ما في سنانير، في مثلا سنورة أسفل السيارة أو داخل السيارة. هل صادف في يوم من الأيام موقف من المواقف اللي ممكن تكون مختصة في هذا الموضوع؟ إضافة إلى ذلك، إيش رأيكم بالتقنيات الجديدة اللي تكون موجودة داخل السيارات؟ لأن في أشخاص يقولك هي تقنية وايد حلوة وايد جميلة، بس أنا من الأشخاص اللي ما أحب التقنيات. وفي ناس كل ما سمعت بتقنية جديدة داخل مثلا السيارة أو شيء جديد نزل على طول تحسهم الأشخاص اللي ينتبهون لهذه الأشياء. فأنت يا ترى من أي من الأشخاص اللي أنا ذكرتهم قبل شوي؟ هم من أشخاص محبين سيارات الكلاسيكية التقليدية، أو من أشخاص محبين السيارات المتطورة ذات التقنية الحديثة؟

يعني فعليا لما يقولك في عبارة تقول إن بني آدم عمره ما راح يقنع. تخيلوا معاي جماعة الخير إن في اليابان في بنات وش اللي يسوونا عمليات تعويج الأسنان، يعني في ظل إن اليوم الواحد جالس يحاول قدر الإمكان يعدل أسنانه ويرتبهن بالطريقة الصحيحة، في أشخاص يقومون بعكس ذلك تماماً، فيعتقدون أن هذا الشكل ممكن يخليهن أكثر عفوية ولطافة. في كل دول العالم مستمعين الناس تدفع آلاف الدولارات لأطباء الأسنان للحصول على ابتسامة هوليوود على سبيل المثال، أو حتى أسنان مستقيمة ومثالية، أو حتى تعديل الأسنان. إلا في اليابان فتيات يدفعن مبالغ طائلة لغير ذلك تماماً. في ظاهرة تجميلية غريبة جدا وشائعة في اليابان تسمى يايابا وتعني السن المزدوج. الفتيات يروحن لأطباء الأسنان خصيصا لتركيب تيجان تجعل أنيابهن بارزة أو حتى معوجة لتبدو كأنها أسنان، يعني مصاصين الدماء على سبيل المثال. السبب مستمعين في الثقافة اليابانية الأسنان المثالية جدا قد تبدو مصطنعة، بينما الأسنان البارزة قليلا تعتبر علامة قاطعة على اللطافة وتجعل ابتسامة الفتاة جذابة جدا ومحببة لدى الجميع. تخيلوا معي انك انت اليوم تدفع مبالغ او مبلغ وقدره، هذا المبلغ اللي انت اليوم تدفعه عشان بس تعوج اسنان. تخيل اسنان اللي هنا على الطرف تكون معوجة، غريب الموضوع. يعني انا اول ما قريت الخبر امانة يعني حسيت في نوع من الاستغراب في هذا الموضوع، وفعلا مثل ما ذكرت لكم في بداية الخبر ان بني آدم عمره ما راح يقنع بالنعم اللي موجودة عنده الا ولازم شوية ها يضيع. لكن يعني من باب تجربة بيهن لحظة بيندمن على هذه التجربة، يا ما سوينا ويا ما عدلنا ويا ما حطينا، من بعد ذلك حسينا بنوع من الندم ان لو خلينا كل شيء مثل ما هو راح يكون أجمل. ودائما الواحد لازم يكون قنوع بنفسه وقنوع بشكله وقنوع بكل شيء موجود فيه، ولازم يعرف إن الشيء اللي أنت تشوفه مختلف فيك ترى هذاك هو اللي يميزك. الناس اللي مثلا على سبيل المثال حواجبها عريضة ترى لازم تدرك إن الحاجب العريض هو أساسا ميزة فيك أنت عن غيرك، ويعني والله ما حطه إلا فعلا لأنه يعني جميل عليك. فعموما الواحد لما يوصل لهذه القناعة راح يعني يتغير تفكيره بوايد أشياء. أعتقد ما كان حد راح يروح للعيادات أو غيره. زايد إنه يعني مع الأسف على مواقع التواصل الاجتماعي انبنت فكرة في راسنا، هذه الفكرة إن الواحد لازم يكون مثالي لدرجة 100%، وخاصة للبنات يعني لازم يكون أو تكون بشرتهن صافية 100% خالية من أي عيوب، خالية من الرؤوس السوداء، من البقع، من الحبوب، ومن ومن ومن ومن. ولكن طبيعة الحال ترى يعني الواحد لما يدرس البشرة راح يعرف ان اساسا هذا الشيء طبيعي وهذا الشيء اساسا صحي للبشرة. يعني الحبوب اللي تطلع لك يعني لها اسبابها الخاصة، الواحد كل ما اكتشف السبب كل ما قدر ان يحل المشكلة. ولكن الوصول الى البشرة المثالية ترى الموضوع وايد مهلك، بتدفع اموال طائلة اساس انك توصل، ولو وصلت ترى راح ترجع إلى نقطة الصفر مرة ثانية وراح تدفع مرة ثانية والدائرة تدور مرة أخرى. فعموما نتمنى إن شاء الله إن الواحد فعلا يكون قنوع بنفسه وقنوع بشكله وقنوع بكل يمكن عيبه هو موجود فيه، ولكن هذاك مش عيب، هذاك ميزة فيك أنت تميزك عن غيرك.

0: خليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصطل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباح الخير وصباح النور في هذه المحطة. رح وياكم مع أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. جلالة السلطان يعزي أمير قطر في وفاة والده. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة والده المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب جلالة السلطان خلالها عن خالص تعازي وصادق مواساة لسمو الأمير وكافة أفراد الشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضاه ويسكن في سيح جناته ويلهمهم جميل الصبر والسلوان. السلطنة تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بعد تعرض مواقع في مسندم والوسطى لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة. استدعت سلطنة عمان يوم أمس سعادة موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. سلم المذكرة سعادة الشيخ خالد بن هاشم المصلحي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية خلال استقبال سفير الإيراني بمسقط. وقد أعرب سعادته خلال الاجتماع عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال الغير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية. 8 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتنقل. على ملحق بلادنا المحلي مستمعينا، 84 مليون ريال استثمارات تعزز الأمن الغذائي في محافظة الظاهرة، 67 مشروعا زراعيا وحيوانيا ومائيا على مساحة تقدر ب 9607 وطرح 47 فرصة استثمارية جديدة خلال سنة 2026. برنامج المرشد الوثائقي الصغير يعرف بدور الوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية. أما من ملحق المؤشر الاقتصادي، إنشاء مصنع لإنتاج سماد كبريتات الأمونيوم باستثمار يبلغ أكثر من 11 مليون ريال عماني. 129 مليون برميل صادرات النفط العماني. وزارة العمل تصدر قرارا بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية. وفد الغرفة يبحث عن فرص الشراكة مع وزارة الاستثمار الأوزبكية. وإندونيسيا تسعى لتعزيز دور الزيت النخيل في الطاقة الحيوية. على ملحق الجماهير الرياضية، منتخب الشباب لكرة السلة يواصل معسكر البحرين استعدادا لخوض بطولة الخليج ويستمر لغاية 17 يوليو الجاري. انطلاق بطولة الاتحاد العماني للرماية لفئات الناشئين والعموم وذوي الإعاقة لعام 2026. المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية يتأهل إلى البطولة الآسيوية بالصين. وأخيرا الاتفاق يتوج بطلا لدوري الهواة بنادي أهل إزداب لعام 2026. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ويومكم سعيدة.

صباح الخير وصباح النور وصباح السرور على قلوبكم مستمعينا. في هذه المحطة راح نجاوب على السؤال: هل يمكن لما نأكل يوميا أن يغير من طريقة تفكيرنا دون أن نشعر؟ ففي ظل الاعتماد المتزايد على الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، تكشف دراسات مستمعين أن تأثير هذه العادات الغذائية لا يقتصر على الجسم فحسب، بل أيضا يمتد إلى الدماغ وطريقة التفكير. طيب، كيف ممكن تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة علينا؟ بداية مستمعين، تراجع الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات، ضعف التركيز واتخاذ القرارات، زيادة الالتهابات والإجهاد في الجسم، وتأثير كذلك مباشر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يعكس على وظائف الدماغ. وأيضا الأطعمة الأكثر تأثيرا هي رقائق البطاطس، الشيبس، البرجر، المشروبات السكرية، أي بمعنى المشروبات الغازية، أو حتى المشروبات اللي تكون موجودة في المحلات، المعجنات الجاهزة، الدهون المشبعة، السكريات الصناعية. أعتقد ما بقى شيء، كل اللي قاله نحن ناكله بشكل يومي. عموما الخلاصة مستمعين، نمط الغذاء اليومي قد يشكل صحتك العقلية تدريجيا دون أن تشعر. أيضا اختيار وجبات متوازنة وطبيعية يدعم الدماغ ويقوي التركيز والذاكرة على المدى الطويل. أنا أحس الواحد اليوم اللي فعلا ودنا يحافظ على صحته ويحافظ على نفسه، ما في غير حل واحد أساسا. وجهة نظري يا جماعة الخير، أحس أن الواحد يسوي له كذا مزرعة صغيرة يزرع فيها، يزرع الخس، يزرع القرقير، يزرع الفقل، وش بعد يربي طماط، الفلفل، يعني المهم يخلي هناك يعني كل ما يريده موجود في مزرعته. إضافة إلى ذلك في جزء آخر، هذاك الجزء اللي فيه المواشي، في الدجاج، يأكل البيض من هناك، دجاجة من هناك، المواشي إذا بغى إنه يذبح، أموره طيبة. وإذا ها يعني في يوم الأيام قرر إنه مثلاً يود بسمك، فما شغير إنه يشيل الصنارة ويروح يصطاد ويجي بعدها على طول، كذا تضمن إنه أكلك 100%. وش رأيكم؟ أنا أحس إن هذه الخطة تبعي في أيام التقاعد بإذن الله تعالى. أحس أول ما أتقاعد راح أسوي كذا، يعني ما أخفيكم نهائياً. عموماً مستمعين، إيش الخطط اللي حاطة في بالك بعد التقاعد أو بعد التقاعد يصير بعد التقاعد أثناء التقاعد أو وقت التقاعد؟ عموماً لما تتقاعد إيش الخطة اللي أنت راسمها في بالك؟ شاركنا على رقم التواصل 94777975.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. تخمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

حياكم الله من جديد مستمعينا في هذه المحطة. راح نتكلم عن الأشخاص العصبيين. يقولك أن دقيقة واحدة فقط من الغضب تضعف الجهاز المناعة لمدة 5 ساعات، متخيلين؟ يا الله، أثبتت دراسات علمية أن دقيقة واحدة، دقيقة مش ساعة فقط، من الغضب كفيلة بإضعاف جهازك المناعي تصل لمدة 5 ساعات. فالغضب لا يؤثر فقط على النفسية، بل يحفز استجابة الجسم للتوتر، يرفع هرمونات الضغط الكورتيزول، ويسبب التهابات تؤثر بشكل مباشر على الصحة البدنية. لذلك دائما في المواقف الصعبة، في المواقف اللي يعني يكون فيها أنت يعني متضايقة وحتى معصب، حاول قدر الإمكان أنك تتمالك أعصابك عشانك، مش عشان أي شخص ثاني، ما عشان يعني الموقف اللي أنت فيه حاليا، أو مثلا يعني يتودر المكان أو أيا كان يعني السبب. ولكن مثل ما قلنا، يعني تخيلوا معي دقيقة واحدة كفيلة إنها ممكن تضعف جهازك المناعي لمدة 5 ساعات. هو على فكرة يعني الناس العصبيين لما يكون متضايقين من موضوع معين تحسه مستحيل يهدأ، رايح جاي رايح جاي، وتشوفه يتحرك ويتحلطم ويتنازع وما شيء ما راح يقوله. ولكن هذا كله ليش؟ لأن فعلا الموضوع يعني لما يقولك إن الموضوع مس قلبي فهو بهذه الحال. فأحيانا في ناس يعني لما تعصب يقولك أنا ما بيدي، أنا كذا يعني طبعي أنا عصبي وما أقدر أتمالك أعصابي وما أقدر. هو فعلا ترى يعني ما مش دفاعا الأشخاص العصبيين، ولكن أحيانا فعلا

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
5: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
0: شميرة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وتحية صباحية أكيد نوجهها لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة شبيبة. طيب خلال هذه المعلومة اللي راح أذكرها بعد شوي راح نتكلم، هل مثلا في يوم من الأيام أطعمت قطة في الحارة؟ أنا ما أعرف ليش اليوم الأخبار كلها تدور وتروح صوب القطط، صوب السنانير، ولكن يمكن لأن السنانير هي دائما بالقرب من البشر و تحسها أنها تستلطف البشر أكثر وما تخاف وما إلى ذلك. عموما هل في يوم الأيام أطعمت قطة من القطط اللي موجودة معك سواء في الحارة في أي مكان من الأماكن قريب من دوامك؟ فكل ما دخلت مثلا المكان اللي أنت رايح له هي تكون موجودة على طول تركض نحوك، فيقولك أن القطط لا تنسى من عاملها بلطف نهائيا. تشير الدراسة مستمعينا إلى أن القطط قد تتذكر الأشخاص الذين قدموا لها الرعاية والاهتمام وتظهر تفاعل أكبر معهم مقارنة بغير ما طبيعة الحال، يعني مع كل الكائنات الحية. يعني سبحان الله من اللي يقول أن الكائنات الحية ما عندها مشاعر؟ يا ما شفنا كائنات حية تبكي يعني لمواقف معينة. أيضا صادفت مقطع فيديو بالفترة الأخيرة في إندونيسيا بالتحديد مستمعين، تخيلوا معاي أنه في وسط الوادي كان يوجد هناك فيل، فالفيل اللي موجود وسط الوادي اللي ممكن أن يتحرك لأنه ثابت وما شاء الله على وزنه وكذا، فإيش اللي سوى الفيل؟ قام بمساعدة النمر. يعني الدمج ما بين النمر ما بين الفيل، تقول مستحيل يعني هالكائنين الحيين يجتمعون في مكان واحد، وكأن الموضوع يعني مشهد من أحد الأفلام اللي تكون مثلاً تتكلم عن الطبيعة وغيرها. فعموماً فعلاً سبحان الله إن الكائنات الحية لها مشاعرها، ونحاول قدر الإمكان ما يعني نستصغر الحيوانات اللي موجودة من حوالينا. وبما أنها أجواء حارة بعد حلو إن الواحد يأخذ أجر هذه الأيام، فممكن تحط لك مثلاً كاسة ماي في جانب للطيور اللي ممكن يعني تشرب من ذاك الماء، أو حتى بعض الأكل فتات الخبز اللي أنت أساسا ما راح تستخدمه. أيا كان يعني الواحد لما يفعل الخير راح يرجع للخير بكل تأكيد، خاصة مسألة الماء أنا أنصحكم فيها بكثرة وبشدة، لأنه فعلا ترى ما شاء الله يعني الأجواء الحارة اللي موجودة حوالينا، ونحن نشوف أن بعض الحيوانات اللي بدأت تتأثر من هذا الموضوع. على رقم التواصل مستمعينا 947-999-75 لكل من ودنا يتواصل معانا ويشاركنا محطاتنا ويشاركنا أكيد برسائل الصباحية.

0: المستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: وايد أحب موضوع لما تزرع في عيالك مسألة حب الغير، إنه يفكر في غيره، بس طبعا ما ينسى نفسه ولكن يفكر في غيره، خاصة يعني الناس القريبين على قلبه. يعني ما يكون في نوع من الأنانية اللي نحن اليوم نشوفه في بعض الأطفال. عموما في خبر مستمعين وايد جميل يقولك إن في طفل ادخر مصروفه عشان يفرح والدته. فطفل ادخر مصروفه المدرسي لمدة 6 أشهر، فبدأ لا ينفقه على فطورة حتى قدر إنه يجمع نحو ما يقارب 28 دولار، واشترى حذاء جديد لوالدته في عيد ميلادها بعد ما لاحظ أن حذاء والدته أصبح قديمة. فادخر طفل صيني مستمعينا مصروفه مدة 6 أشهر مثل ما ذكرنا، ونحو 28 دولار حتى يشتري حذاء جديد لأمه في عيد ميلادها. فهذا الموضوع يعتبر لفتة تعبر عن بره وامتنانه لها. فجميل أمانة فعلا أنك اليوم يعني تخلي والدك يحس بنوع من المسؤولية وبنوع من الحب والتعاطف مع غيره. على طاري موضوع الحب والتعاطف مع الآخرين وأيضا حس المسؤولية اللي ممكن تكون موجودة لدى الأطفال، فمرة ذكرت قصة في البرنامج الصباحي عن يعني لما تعطي طفلك حيوان أليف داخل المنزل، يقول لك إن خلي طفلك يهتم بهذا الحيوان الأليف، يعني يطعمه، يعدل مكانه على سبيل المثال، يحاول كذا يتفقده بين لحظة ولحظة ثانية، فيكون مسؤولية أكل وشرب الكائن الحي والحيوان اللي موجود داخل المنزل هي مسؤولية ذاك الطفل. فهذا ممكن يولد معه حس المسؤولية لما يكبر، فخلاص يقدر أنه يحس مثلا إذا كان في نقص معين داخل المنزل، إذا في أحد محتاج لشيء معين. هذه ضمن المعلومات اللي أمانة أنا قريتها في يوم من الأيام، ما أعرف صحتها إذا فعلا راح تكون صحيحة أو لا، ولكن بعد نقول أن في أولياء أمور يمكن يرفضون هذه الفكرة رفضا تاما، لأن مسألة تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل شوي يحتاج لها مسؤولية كبيرة، خاصة لما تروح مكان أو لما تسافر أو لما يكون معاك ظرف معين أو مثلا تنتقل من مكان إلى مكان آخر في الإجازات وغيره وكذا. فصعب أنك اليوم تودره في المنزل وتروح عنه، فخلاص صار هذاك مسؤوليتك أنت بالكامل. فعموما مستمعينا هذه معلومتنا، ولكن نرجع المعلومة الأساسية لهذه الفقرة عن الطفل اللي جمع مبلغ واشترى لأمه حذاء لعيد ميلادها.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور مستمعينا في هذه المحطة. راح نتعرف على معلومة صحية يقولك إيش اللي يصير لما تشرب عصير البرتقال بشكل يومي. كشف باحثون أن تناول 500 مليمتر من عصير البرتقال الطبيعي يوميا لمدة 60 يوما يقلل من مؤشرات الالتهاب، يحسن كذلك من تنظيم ضغط الدم والتعامل كذلك مع السكر وهي عوامل مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية. أيضا أظهرت مراجعة شملت 15 تجربة سريرية تحسنا في مقاومة الأنسولين والكوليسترول الكلي وانخفاض طفيف كذلك في ضغط الدم لدى بعض البالغين. فجميل فعلا الواحد يستبدل بعض المشروبات اللي غير مفيدة، سواء كان مشروبات غازية أو حتى القهوة أو الشاي أي إن كان يعني، فيستبدل بشيء صحي بين فترة وفترة أخرى. فمثل ما نستهلك الشاي وايد نستهلك القهوة وايد، حاول ها نقلل، فبدل نشرب 5 أكواب في اليوم نشرب 3، وبدل الكوبين ديلاك راح نشرب بدالهم اللي هو عصير البرتقال أو حتى أي من العصائر الطازجة.

تخيلوا معي أحياناً تطلع ترندات تقول يعني وبعدين. ففي ترند مستمعينا أو موضة غريبة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا واللي أثار جدل جداً واسع بعدما بدأ بعض الشباب بتعمدها خدش أو تحطيم الهواتف الآيفون الخاصة فيهم في محاولة لمنح نفسهم مظهراً أكثر خشونة ورجولة. إيش دخل التلفون المكسور بالرجولة؟ يعني الواحد سبحان الله ما يعرف إيش. يعني اليوم الأخبار اللي قاعدة تمر علي من يوم أمس لغاية اليوم وأنا أحس هذه الأخبار غريبة. يعني اللي في خبر بعد قلناه يعني ما يحضرني حاليا بس أنا أتذكر إني ذكرته وقلت إن الواحد يعني طيب أتذكرته الحمد لله ذاكر رجعت. لما في اليابان لما ذكرت وقلت إن الأسنان معوجة فسبحان الله يعني البني آدم أبدا ما يقنع بالنعم اللي موجودة عنده. يقولك في روسيا إن الناس اللي تكسر تلفوناتهم على أساس يكون الموضوع نوع من الرجولة والخشونة. يعني أنا أتذكر قبل هالتلفون لو تشوفوا تلفوني كيف كان مكسور ويعني وحالته حالة فالمعنات إني أنا يعني شخص يعني أتصف بالرجولة والخشونة ما أنا دخل. يعني أحيانا في معايير البشر يصنعونها بنفسهم ويعني وتاخذهم منحنى ثاني آخر تماما. فإيش رأيكم يا جماعة الخير؟ إيش رأيكم بهذا الخبر؟ على رقم التواصل 947 99 975 أنا حسني على كثر ما ألخبط الواحد كذا ماسك تلفونه يقول ها شيء ما تقول لي الرقم غلط. لا الرقم صحيح يا جماعة الخير. وأكيد نتري مشاركاتكم ورسائلكم في المحطة القادمة. المحطة الجاية راح أقرأ كل الرسائل اللي وصلتنا عبر الواتساب.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرة القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: يا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور على قلوبكم الطيبة والجميلة مستمعين. رسالة وصلتنا من ناصر الزيادي، يقول في رسالته: أيها الصباح ونصحو من جديد، يرافقنا أمل جديد وشمس ذهبية تشرق بعد ظلام وسكون، ونرى زهورا تنفتح ونسمع العصافير تغرد وفراشات تتراقص في الشرفة، رائحة القهوة تنعشنا من جديد، وما أجمل ابتسامة الأحبة كل صباح، والحياة حلوة لنا جميعا. والحياة حلوة يا ناصر الزيادي، شكرا لك على تواصلك. أيضا سامي العبدلي وجه تحية خاصة لأخو يعقوب السيابي ولأبو أياد الشيادي ومحمد المنصوري، تحياتنا له بكل تأكيد. إذن مستمعينا في هذه المحطة، خلينا كذا نروح لخبر. يقول في هذا الخبر أن في طفولة نادرة، تقول دراسة أنك إذا حظيت بأندر نسخة من الطفولة إذا كنت أنت مولود بين عامي 1992 و 1999، يعني قبل جيل 2000. عموما جيل عاش طفولته بلا هواتف ذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي، ولحق كذلك بثورة الانترنت في شبابه، فكبر على اللعب في الشوارع وأشرطة الكاسيت والتلفزيون التقليدي، ثم شهد ولادة الانترنت حتى وصل إلى هذا العصر الرقمي الكامل. رغم أن ترى نحن يعني مواليد 1992 إلى 1999، بعدنا ما زلنا في التقنية مش بذاك الزود. عموما كما أيضا احتفظ بذكريات طفولته بعيدا عن التوثيق اليومي على الانترنت اللي تبقى خصوصية وندرة مقارنة بالأجيال اللاحقة. هو يعني أنا أتفق نفس الوقت معاي وجهة نظر شوية مختلفة في هذا الموضوع. لأول مرة في حياتي راح أدافع عن جيل 2000، فأنا من وجهة نظري إن كل جيل عاش طفولته ولكن بطريقته الخاصة. يمكن يعني إحنا واجد نتغنى عن جيل التسعينات، وإن جيل التسعينات هو الجيل اللي فعلا قدر إنه يعيش طفولته، هو فعلا قدرنا الحمد لله نعيش طفولتنا، واللي في طفولته ركب البيك اب ورا، ما اعرف ايش يسموه هذاك المكان اللي يكون ورا عموما، واللي كان يروح العزبة بين فترة وفترة وعنده طفولة خاصة في العزبة، يمكن بعد في الحارة وطلعت العصر في الحارة، وانه لازم يرجع عند اذان المغرب، وايضا لقاء الاصدقاء في مواقيت معينة ومحددة عكس اليوم. يعني اليوم صرت تقدر انك تلتقي بصديقك في اي وقت. عموما طفولة التسعينات فعلا كانت طفولة وايد جميلة وايد حلوة وبعيدة عن امور التقنيات وغيره وكذا، ولكن بعد ما يصير يعني نغض البصر عن جيل الـ2000، وايضا يعني نتهم جيل الـ2000 ان طفولتهم لا مش طفولة جيدة وطفولة مليانة بالهواتف والتقنيات وما الى ذلك. هي فعلا فيه، ولكن هذه هي طريقتهم، يعني هذه هي طفولتهم في النهاية. فعموما كل جيل عاش طفولته بطريقته الخاصة. فهذه مستمعين على هذه المحطة اللي يقولك ان أندر طفولة عاشها الأجيال هو بين 1992 1999. شاركونا ذكرياتكم الجميلة وذكريات الطفولة أكيد عبر الواتساب.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

صباح الخير، صباح النور وصباح السرور. خلونا مستمعين نتكلم عن مطاعم الشاورما اللي تعتبر من ضمن الوجبات المفضلة لدى قلب أو قلوب العمانيين. فعموما مستمعين تخيلوا معي أن مطاعم الشاورما هي الأعلى خطورة بين مطاعم اللي ممكن تكون موجودة أمامك. فبعد إعلان وزارة الصحة، مش العمانية، إحدى الوزارات الخارجية، عموما مستمعين وجود 72 حالة اشتباه تسمم في منطقة من المناطق بسبب الشاورما. عموما بشكل عام مستمعين، يمكن اليوم إذا بتكلم عن الشاورما، يمكن إحنا بالنسبة لنا يعني من الوجبات اللي هي الأقل سعرا والوجبات اللي هي الأسرع، إنك مثلا لما تطلبها ما راح تأخذ منك وايد وقت طويل مثل البرجر أو غيره وكذا. فتجربة من التجارب اللي أنا سويتها أمانة واللي فعلا خلتني شوي كذا يعني أبتعد نوعا ما عن الشاورما، رغم أني من أشخاص الفعل المحبين للشاورما. عموما إيش اللي صار؟ اللي صار يا جماعة الخير، مرة طلبت شاورما وتقريبا ما خليتها، خليتها في الثلاجة، فقلت باكلها بعد شوية. فلما يتسخنها إيش اللي صار يا جماعة؟ تخيلوا كيف كمية الزيوت اللي موجودة داخل اللي هي ساندوتش الشاورما الوحدة. يمكن في البداية لما مثلا تمسكها، يعني لما تكون طازقة ذاك الوقت ولما تمسكها ما تحس ان فيها نوع من الزيوت، تقول يعني جافة ما فيها زيوت ما فيها شيء، لكن قرب انك انت بعد فترة شوي كذا ها تسخنها وشوف النتيجة، فعلا راح تقول انها كمية الزيت كلها موجودة داخل جسمي. فالواحد فعلا يعني يقولك ان افضل انك تطبخ داخل المنزل وانت عارف ايش اللي طابخة، وايضا الزيوت اللي انت راح تستخدمها. يعني في بعض الاشخاص اللي يستخدم لك زيت الافوكادو، اللي يستخدم زيت الزيتون في الطبخ، الزيوت اللي هي تكون مفيدة بالنسبة لك. فعموما والله يا جماعة الخير الواحد لازم يتدارك نفسه الواحد لازم يتدارك نفسه ولازم يعرف الأشياء اللي تناسبه والأكل الصحي اللي لازم انه هو يعني يأكل بين فترة وفترة أخرى. يعني مش غلط انك انت مثلا تطلب من بعض المطاعم، يعني ما راح أقول لكم انه والله لازم انت على مدار الساعة وعلى مدار الأيام وعلى مدار السنة انك تاكل من المنزل، يمكن تطلب ولكن بين فترات جدا طويلة وتختار المطعم الصحيح.

ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح السرور مستمعين ودروب أمينة سالمة، أكيد نتمناها للجميع. هل في يوم من الأيام تسألت كيف يا ترى؟ أنا لليوم هالتساؤل صراحة يخطر في بالي في كل مرة بعد أشوف فيها توأم. فما تتساءل كيف الأب والأم يفرقوا بين توأمهم يعني أو توأم اللي موجود معاهم في عيالهم. عموما مستمعينا تخيلوا معاي، في أب صيني يتم أو راح ورقم رأس طفلين التوأم لعدم قدرته على التفريق بينهم، فواحد كتب عليه واحد والثاني كتب عليه رقم اثنين. عموما أثار أب صيني موج من التفاعل بعد أن كشف عن طريقته غير المعتادة للتمييز بين طفليه التوأم الغير أو المتطابقين، إذ وضع رقما على رأس كل منهما ليسهل التفريق بينهم. فانتشرت القصة على نطاق واسع، فيما أشار كثير من الآباء إلى أن التمييز بين التوائم المتشابهين في الأشهر الأولى قد يكون تحدي جدا كبير. أنا للحين أرجع وأسأل نفس السؤال، يا ترى كيف اليوم الآباء يفرقوا بين التوأم يعني اللي موجود في عيالهم؟ يعني مثلا إذا معاي توأم يعني إن شاء الله، فإذا شفت من بينهم كذا أكيد راح يكون في شيء مميز، يعني هذا الطفل يميزه عن الطفل الثاني، ولكن في طريقة أنا أحسها خاصة للآباء يقدروا يميزوا فيها توأمهم. يمكن يمكن يمكن بعد اللي يسمعونا حاليا، إذا معاك توأم إيش شعورك وأنت معاك توأم؟ يقولوا أن التوائم يحسوا ببعضهم البعض وبالمشاعر وبالتفكير وبينهم تخاطر كبير أكثر من غيرهم من الأشقاء. فيا ترى إذا فعلا هذه المعلومة صحيحة نبغى نسمعها منك أنت بالتحديد. فهذه مستمعينا محطتنا، ونسأل سؤال أيضا للأمهات والأباء اللي سمعونا حاليا، كيف تميزوا بين التوائم؟ إذا عيالكم في توأم كيف تميزوا من بينهم؟ شاركونا أكيد على الواتساب.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

طبعا الواحد يقول الحمد لله انه معتاد على الاجواء الحاره، فكل ما نشوف الاجواء البارده على طول نركض ونستانس ونفرح، لا في جو بارد لانه شيء مش متعودين عليه. عموما مستمعينا، خلينا نتكلم في هذه المحطه عن ماذا تقول الارصاد العمانيه. سجلت محطه ولايه مسقط درجه حراره بلغت 41 درجه مئويه خلال فجر اليوم، ويتوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره خلال الايام القادمه، وان تتجاوز درجات الحراره منتصف 40 درجه مئويه. فعموما انا ما اعرف اذا انتم ملاحظين معي ولا لي درجات الحراره العاليه، نحن اكيد كنا يعني ملاحظين هذا الشيء، ولكن ما ملاحظين معي ان شوي تحسوا الجو كنا مغبر، تحسوا فيه غبار بالجو، الجو مش واضح نهائيا، رغم ان فعلا نتمنى ان تجي ذيك اللحظه والله يرزقنا كذا بامطار الخير والبركه ان شاء الله على اراضي سلطنه عمان، وتحس ان الجو ذاك الوقت فعلا جالس يتلطف. ولكن حاليا انا احس ان الاجواء فعلا يعني اجواء يعني بالنسبه لي انا غير مبشره نهائيا، تحس الجو كذا فيه غبار وفيه هواء وفيه. عموما نتمنى فعلا الاجواء خير والبركه يعني تمطر على ارض سلطنه عمان.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: في معلومة جميلة مستمعين مرت علي يوم أمس، تقول المعلومة: انقع قدميك في الخل والملح لمدة 10 دقائق قبل النوم، وفي الصباح يفعل جسمك شيء لا يتحدث عنه معظم الأطباء، فالجميع يكون مهووس بتنظيف الكبد وتطهير الجسد من خلال العصائر، ولكن أيضا القدمين تحتوي على أكثر من 7000 نهاية عصبية، بعضا منها كانت أكبر من المسامات في جسمك بالكامل. أيضا تعتبر بوابة مباشرة إلى نظامك ولا يستخدمها تقريبا أحد. عموما مستمعينا، الوصفة عبارة عن ماء دافئ ونصف كوب من الخل التفاح مع ملح البحر، وانقع قدميك لمدة 10 دقائق قبل النوم و3 مرات في الأسبوع. هذا كل ما في الأمر. أيضا لما تنقع قدميك في خل التفاح الخام مستمعينا، يبدأ حمض الاستيتيك في العمل فورا، ويدمر كذلك أغشية الخلايا الفطرية عند ملامستها قدم الرياضي. عموما عدوى الأظافر والبكتيريا العنيدة التي تعيش على بشرتك منذ أشهر راح تختفي في ليلة وضحاها. المعادن الموجودة في الملح عالي الجودة، وتزيد أيضا من تدفق الدم إلى الأطراف، وضعف الدورة الدموية أيضا يعني تراكم السموم في قدميك وكاحليك. أيضا مستمعينا، هذا النقع بمعنى طرد الركود ويسمح للدم المؤكسج النقي بتدفق من جديد في أنحاء جسمك. في هذه الأثناء يقوم كذلك الحمض اسمه بتفيكيك الطبقة القرنية وخلايا الجلد الميتة على باطن قدميك بكل هدوء. عموما الزبدة ما فيها مستمعينا أن نقع القدمين بالماء والخل، ماء الدافع مع الماء مع الملح والخل، يعتبر من الطرق المفيدة للجسم. أيضا إذا بنتكلم عن طريقها العمانية اللي يستخدمها معظم العمانيين شيوبة طبعا، لأن الحين الشباب ما أعتقد يفضلون هذه الطريقة، ولكن ضمن الطرق مستمعينا ألا وهي يحنون رجولهم مع إيدهم مع الرأس كذلك. يقولك إن لما يحني بالحنة العماني، مش الحنة هذاك لما يكون فترة طويلة، لا هو عبارة عن نقع القدمين بالماء والحنة. عموما طريقة عمانية ويستخدموها على أساس يتم تبريد الجسم، لأن الحرارة كلها تكمن في باطن القدم، فلذلك يستخدمها بعض العمانيين من أجل أنه يبرد جسمه على الأقل من الحرارة الموجودة داخل الجسم. عموما مستمعينا، هذه معلومتنا، أكيد راح نرافقكم في محطاتنا القادمة.
2: يلا يا بنات، أبيكم تردوا معايا هالغنية، أوكي؟

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: وصلنا وياكم مستمعين لآخر لحظات حلقتنا لهذا اليوم، كل ما نتمنى دروب أمينة سالمة لكم وصباحات جميلة وتحقيق للأمنيات بإذن الله تعالى. الله يحفظكم يا رب دائما وأبدا، وإن شاء الله نلقاكم يوم غد في نفس الموعد في نفس التوقيت من الساعة 6:30 إلى الساعة 9 صباحا. إذن إلى ذاك الوقت كونوا بخير وتقبلوا تحياتي. ختام حلقتنا لهذا اليوم كنت معكم أنا أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإخراج وإعداد البرنامج، من الكواليس والمرئيات كان معاكم أنوار الأشرف. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Büyük Şarabi.
1: ألو السلام عليكم.
2: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
1: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فوراً مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: عزيزي المستمع، كن واعيا في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثرا قانونيا ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. إليكم أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كازاخستان تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية كازاخستان خلال استقبال سعادة نائب وزير الخارجية الكازاخستاني سعادته في العاصمة أستانا. وهيئة البيئة توقع اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز منظومة التفتيش والرقابة البيئية وتطوير البنية الأساسية في المحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة ورفع كفاءة الأداء الميداني ودعم التنمية البيئية المستدامة. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 72 دولار أمريكي و11 سنتا. كما أيضا مزرعة رزات السلطانية بشؤون البلاط السلطاني تنجح في إنتاج محصول الأناناس محليا بعد مسار بحثي وزراعي امتد لنحو 15 عاما، وذلك من خلال اختبار قدرة البيئة المحلية على احتضان محصول الأناناس ذي القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة. وارتفاع انتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 6.8% بنهاية شهر مايو 2026 ليبلغ 20.314 جيجاوات ساعة، مقارنة ب 19.27 جيجاوات ساعة خلال الفترة المماثلة من عام 2025. كما أيضا صادرات سلطنة عمان من النفط تسجل حتى شهر أو حتى نهاية شهر مايو 2026 ارتفاعا بنسبة 2.7% لتبلغ 129 مليون و 496 ألفا و 300 برميل، فيما سجل متوسط الإنتاج اليومي من النفط العماني نموا بنسبة 9.7% ليبلغ 1,083,000 ألف برميل يوميا. وكذلك الطيران العماني وطيران السلام يعززان السعة التشغيلية خلال موسم خريف ظفار بإضافة 192 رحلة إضافية و 35,639 مقعدا إضافيا على خط صلالة مسقط في شهر يوليو الجاري. إذن هذه أبرز موضوعات وأخبار اليوم في البعد الخامس بعد هذا الفصل الإعلاني بمشيئة الله، ومعنا للحديث أكثر حول بعض الموضوعات المتعلقة بشأن المحلي وكذلك تنمية مهارات الأفراد بعد هذا الفاصل.

0: يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في هذه الرحلة المسائية اللي كل يوم نطل عليكم عبر منصة الشبيبة في البعد الخامس، لقاء يجمعنا بكم من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا على مدى ساعتين، وإحنا نحاول أن نقترب من كل الأخبار المحلية، نشارك أيضا الآخرين النشاط اليومي، علوم الدار والبلد، نبرز أكثر العناوين يتم تداولها في الوقت الحالي عبر منصات التواصل الاجتماعي. نناقش الموضوع بكل أيضا شفافية وموضوعية ومتابعة حثيثة من فريق الإعداد وفريق العمل. في كل حلقة نحاول أيضا أن نقترب من بعض الموضوعات اللي نسعى جاهدين أن نلبي كثير من الرغبات وتطلعات المستمع الكريم إنما كان وجهة المتابع، سواء كان يتابعنا على منصات الشبيبة في ترددات مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وأيضا اللي يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، إحنا بشكل دائم معكم لمتابعة مختلف الأحداث وأيضا تقديم المعلومة والفائدة من خلال مناقشة هذه المضامين مع ضيوف مختصين في هذا الشأن. مستمعين الأكارم، اليوم موضوع ريادة الأعمال موضوع مهم، أعتقد هو حديث الشباب وحديث المجالس، يعني لم يقتصر هذا الأمر على أصحاب رؤوس الأموال، بل أصبح فرصة متاحة لكل من يمتلك فكرة معينة، منتج معينة، خدمة معينة. وهذا الشغف أيضا لابد أن يكون حاضر في من يمتلك هذه الفكرة، أن يكون عنده نية حقيقية لعمل مشروع معين. ولكن الاستعداد للتعلم والتطوير أمر مهم جدا في الوقت الحالي، ومع ما وفره التحول الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي بات بإمكان الشباب إطلاق مشاريعهم والوصول إلى فئة أكثر وعملاء من خلال أدوات. هذه الأدوات ربما أقل تكلفة وأكثر تأثير مقارنة في السنوات الماضية. لكن يبقى السؤال المهم، ما الذي يمنع كثير من الشباب اتخاذ الخطوة الأولى؟ ليش أنا ما أدخل ريادة الأعمال؟ إيش اللي يمنعني أني أنا فعلا أنطلق في سوق الأعمال وأخرج بمشروع ناجح؟ ولكن قد يبدو أن هناك بعض المؤثرات الخارجية أو الداخلية اللي تعيق أصحاب المشاريع أنهم ينطلقوا في هذا المجال، مجال ريادة الأعمال. للحديث عن هذه المحاور يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو، وهي مدربة ومهتمة بمجال تنمية المهارات وكذلك صاحبة أكاديمية كابيتال للتدريب المدربة، أميرة محمد عبد الغني. أهلا وسهلا فيك أميرة.
2: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
1: طمنونا عنكم.
2: أهلا وسهلا.
1: وتحية أيضا لوالدها الحاضر معنا الأستاذ محمد في الاستوديو، أيضا أخوك نفس الشيء حاضرين في الاستوديو. حياكم الله، إحنا اللي نسعد بهذا اللقاء.
2: الله يسلمك.
1: وأنكم أيضا تتشاركوا معنا في صناعة المحتوى الخاص بحلقة اليوم من البعد الخامس.
2: الله يسلمك.
1: طيب السؤال ربما هو المعتاد، لماذا يتردد الشباب في بدء مشاريعهم؟ لكن برأيك لماذا يمتلك كثير من الشباب أفكار مميزة إبداعية خلاقة لكنهم لا يحولونها إلى مشاريع حقيقية؟ ما هو السبب من رأيك؟
2: ممتاز. بداية أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدي معكم في إذاعة الشبيبة، وحب أشكر الإعلامي الأستاذ حفيظ وفريق العمل القائم على هذا البرنامج. بالنسبة للسؤال اللي طرحته أستاذ، بالنسبة لمجال ريادة الأعمال، هو مجال جدا عميق وفيه جدا أفرع وفيه جدا أشياء متفرعة، لكن دايما بنقول من الفكرة إلى المشروع، إيه اللي ممكن يخلي الشباب أحيانا عندهم أفكار ممتازة ولكن هو مش قادر إن هو يبدأ الخطوة الأولى في بناء المشاريع الخاصة فيهم. في أكتر من تحدي، منهم هو أول تحدي أنا دايما بشوفه هو تحدي الخوف. هو خايف أن يدخل في هذا المجال ويبدأ أنه هو ممكن يستثمر وقت ومال وبعد فترة معينة ممكن يحصل لها خسارة، ولكن ده من أحد الأسباب الرئيسية،
1: الخوف.
2: الخوف نعم. وهنذكر كل سبب مع الحل اللي ممكن يكون مناسب للتحدي أو لحل هذا السبب. فكرة الخوف بتيجي من فكرة إن أنا ليش أستثمر وقت وأستثمر فلوس وبعد فترة معينة ممكن هذا المشروع القائم أو أنا بنفسي أقف على هذا المشروع بعد فترة معينة ممكن يخسر. ولذلك في فكرة جميلة جدا، إحنا أصبحنا في عصر التحول الرقمي، أصبح كل حاجة حاليا موجودة على السوشيال ميديا وعلى الإنترنت، وأصبح حاليا حتى كمان عندنا حاجة نسميها البيرسونال براند. أنا دايما بحب أتكلم على جزئية البيرسونال براند أو الهوية الشخصية، لأن يمكن أنا توفقت في هذا الشيء وكان هو السبب في عملية بناء الهوية الشخصية تبعي، كانت السبب في بناء المشروع الخاص فيه.
1: جميل.
2: ولذلك حتى في بعض الدورات اللي أنا أقدمها، نفس دورة إعداد مدربين، دايما أقول لهم قبل ما تكون مدرب لغة إنجليزية فكر في المهارات اللازمة اللي تخليك مدرب، من ضمنها مهارة التسويق عن النفس.
1: التسويق عن النفس.
2: بالضبط بالضبط.
1: جميل.
2: فنرجع لموضوع ريادة الأعمال، ممكن إن أنا قبل ما أبتدي أجازف وممكن أفتح مشروع، أفتح مكتب، ممكن أستأجر محل، ممكن إنك تبدأ بالإنترنت وتبدأ بالسوشيال ميديا. وحاليا نفس ما ذكرت أصبحنا في عصر التحول الرقمي وفي دعم كبير جدا في هذا المجال.
1: جميل.
2: مثلا يعني بعطي كده مثال، أنا حاليا اليوم قررت إن أنا أفتح مشروع، نفترض عبايات.
1: نعم.
2: ليش فجأة ممكن ده نفس اللي صار معي أنا، ليش فجأة ممكن إن أنا أجازف وأروح أستأجر محل وأدفع في الديكور وأجيب موظفين؟ طب أنا ممكن إن أنا أسوي لي منصة رقمية أونلاين، وهي الهدف منها إني أنا أعرض خدماتي، ونفس كده ما بنقول بطريقة كده بسيطة كأني أنا بجس السوق. يعني أجس السوق يعني أنا بحط المنتج في الماركت في السوق، ودي حتى أيضا موجودة من أساليب أو بنسميها الماركتينج استراتيجي. أنا الآن قبل ما أروح أجيب 1000 عباية، ده أنا بعطي كده مثال بسيط، لا أروح أجيب 10 عبايات وأحطها في السوق من خلال المنصة الإلكترونية. وأبدأ أشوف ده نفس حاليا اللي صار معي. ودايما أنا بقول إن بناء الهوية الشخصية أو البرسونال براند هي من أكتر الحاجات اللي بشكل أوتوماتيك هي ودي أو تدخلك في مجال ريادة الأعمال بشكل رئيسي أو بناء الشركة الخاصة فيه.
1: جميل.
2: فأنا مباشرة ممكن أجيب هذا المنتج وأبتدي إن أنا أسوي منصة، وبعد ما أسوي منصة أبتدي بقى أكتشف وين نقاط الضعف الموجودة عندي. أنا ممكن أكون أنا كشخص أو أنا كصاحبة بيزنس متوقع إن هذا المنتج هو اللي راح يكون عليه طلب. بس لما بدأت إن أنا أعرض هذا المنتج للسوق لاحظت إني ممكن يكون في منتج آخر هو اللي عليه الطلب وعليه أصلاً الأبيليتي أو القدرة على الشراء أكثر. طيب لو أنا كنت فاتحة محل أو فاتحة مشروع وجلسة أدفع إيجارات وجلسة أدفع رواتب، هنا كانت هتكون الفكرة أو المجازفة أكثر. وبالتالي أنت قبل ما تجرب وتفتح الشركة الخاص فيك ابني الجمهور الخاص فيك أنت. فإذا رجعنا إلى مجال ريادة الأعمال، إيه السبب اللي ممكن يخوف الشباب؟ هو الخوف، الخوف من الاستثمار في الوقت والاستثمار في المال. والنصيحة اللي حابة أقدمها، حاول إنك الفكرة الممتازة اللي عندك في عملية البناء المشروع حولها إلى منصة تعليمية، إلى منصة ترويجية. في حاليا حاجة اسمها متجر إلكتروني، أنا ممكن أحط المنتج وأبيعه ويدخل المبلغ ويكون الكوست أو التكلفة عندي زيرو، بس فقط
1: جميل.
2: المنصة أو تكلفة المنصة.
1: إحنا راح نتواصل إن شاء الله، فقط فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس. الآن نطلع هذا الفاصل الإعلاني وراجعين لكم بمشيئة الله.
0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: إذن رجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، ونرحب بكل من انضم معنا خلال هذه الدقائق لمتابعة البعد الخامس الذي يأتيكم عبر الشبيبة في تردداتها مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5، وأيضا تواجدنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائما في هذا البرنامج وبقية البرامج تباعا. وأيضا نفتح لكم باب المشاركة في أي تعليق استفسار سؤال، بإمكانكم أنكم تكونوا جزء من هذا البرنامج، تتفاعلوا معنا الهاتف بشكل مباشر، راح نسمع صوتكم ونشارككم ونجيب عن هذه التساؤلات من خلال الرقم الخاص بالبرنامج 2499000. هذا بالرقم الاتصال، ولكن أيضا ما أحفظ شخصيا الرقم، ولكن أستعين بالورق لذكر رقم الواتساب 9477799. أكرر مرة أخرى رقم الواتساب، رسالة صوتية، مشاركة واتساب هي متاحة، نقرأ الرسالة ونجيب أيضا عن هذه الأسئلة المتعلقة سواء كان في مضمون حلقة اليوم أو ربما في أفكار معينة أنكم حابين نذكرها في حلقات قادمة بمشيئة الله. 9477799. صار لي فترة أكرر هذا الرقم لكن سبحان الله مشكلتي مع الأرقام. أعود مرة أخرى إلى موضوع حلقة اليوم مع ضيفتي، ليش يتردد كثير من الشباب إنه يبدأ هذا المشروع؟ إيش العوائق؟ كيف ممكن هو فعلا يستفيد من التقنيات الحديثة، من المنصات الرقمية في الترويج عن هذه الفكرة، عن هذا المشروع، وينطلق في هذا المجال من خلال أيضا وجود ضيفتي وهي مدربة وصاحبة أكاديمية كابيتال للتدريب الأستاذة أميرة بنت محمد عبد الغني. أهلا وسهلا فيك.
1: فيك
0: يا مرحبا. إحنا وقفنا على بعض المخاوف، ولكن أعود مرة أخرى إلى السؤال قد يبدو أنه مهم بالنسبة لكثير من من من الأشخاص، هل الخوف من الفشل هو العائق الأكبر في اعتقادك، أم أن هناك فعلا بعض الأسباب الأخرى اللي هي قد تكون أكثر تأثير؟
1: مظبوط مظبوط. احيانا يكون الخوف ان الشخص ما عنده مثلا، او هو معتقد ان انا محتاج الى شريك او محتاج الى سند، مش بس فقط ان انا خايف مثلا من راس المال ان انا ممكن استثمره في هذا المشروع يخسر. ده نفس الفكره على فكره اللي كانت موجوده معايا، انا كنت معتقده ان انا عشان افتح مشروع لازم يكون عندي شريك، وهذا الشريك بحيث ان احنا لا قدر الله اذا خسرنا نخسر سوا.
0: صح.
1: لكن احيانا ممكن تكون انت القائم على هذا المشروع وينجح بشكل افضل من يكون معك شريك. بالعكس، انا احيانا اشوف في بدايات او في الشركات الستارت اب ممكن ما ينفع معك شريك لان هيحصل اختلافات في البدايه كتير، ولسه الشركه صغيره وعدد الموظفين صغيرين، واحيانا ما يكون في موظفين، انت اللي بنفسك القائم على هذا المشروع وبتشتغل فيه بنفسك. فممكن يكون دي من ضمن الاسباب اللي تخلي الشباب ان هم خايفين من موضوع فتح المشاريع. من ضمن الاسباب كمان ايضا احنا اتكلمنا عن الخوف من الاستثمار في الوقت وايضا الشريك. من ضمن الاسباب المهارات، انا ممكن يكون عندي الفكره ولكن انا ما عندي مهارات نفس مهارات التسويق، او ما عندي مهارات التواصل مع الاشخاص، ما عندي مهاره القياده. لذلك انا ممكن الاقي شخص صاحب بيزنس هو بيزنس اونر بيرفكت ممتاز، لكن للاسف ما ينفع يكون مدير. فما شرط ان كل صاحب مشروع يقدر أن يكون هو مدير أو قائم على الإدارة بشكل صحيح. إحنا حتى في مادة من مادة ريادة الأعمال أو في الماجستير متابعة مثلا ريادة الأعمال أو الـMBA وكده نسميها الليدرشيب اللي هي القيادة.
0: القيادة.
1: ومن ضمن الأشياء هي في القيادة الفكرة كلها أن يكون عندك مهارات كقائد. فما شرط أن أنا يكون شخص صاحب مشروع، ودي على فكرة نقطة كتير أصحاب المشاريع يغلطوا فيها. أنت ممكن تكون شخص عندك رأس مال أو عندك فكرة ممتازة بس أنت بعيد كل البعد عن الإدارة. فبرضو ما تدمجش ما بين الحاجتين، ودي برضو من أسباب اللي من وجهة نظري أسباب خسارة أو فشل للأسف بعض المشاريع. عملية الدمج ما بين أن أنا بيزنس أونر وبين أنا مدير. أنا عشان أكون مدير لازم
0: لابد نفرق
1: ما بينهم. المدير لازم يكون شخص مطلع وعارف أن في اختلافات فردية، عارف أن في أشخاص هو مسؤول عنهم، عارف كيف يتعامل مع الأزمات، عارف كيف أنه هو يكون شخصي جدا جدا متزن، وعارف أن يتصرف مش بشكل اندفاعي. لكن أنا إذا دمجت ما بين أن أنا صاحب مشروع وما بين أن أنا مدير وما بين أن أنا ممكن أكون كمان موظف، فدي طبعا هتكون مشكلة كبيرة. فالمهارات المهمة لريادة الأعمال أنا بشوفها مهارة القيادة، أيضا من المهارات اللي ممكن تخليك أو تتجه إلى مجال ريادة الأعمال. مهارات المفاوضة، ممكن أكون أنا صاحب مشروع، أنا حاليا عندي المشروع بس ما قدر أجلس مع أستاذ حفيظ أقفل ديل، أو إن أنا ممكن أفتح فكرة جديدة، دي بنسميها مهارة المفاوضة، عملية الكوميونيكيشن، التواصل مع الناس. فبناء المهارات أو اللي احنا بنسميها الاسينشال سكيلز، المهارات الرئيسية الخاصة بهذا الشخص، ممكن من ضمن الحاجات في بناء أيضا كمان الهوية الشخصية.
0: جميل. طيب أرجع لك إلى النقطة الأساسية، ولكن أيضا ربما يتبادر إلى أذهان الناس في موضوع أيضا قريب من أني أسس المشروع. إلى أي مدى أصبح الاعتقاد بأن المشروع يحتاج إلى رأس مال كبير أو شريك تجاري مجرد مفهوم يحتاج إلى إعادة النظر، مثل ما أشرت أن موضوع الشريك، ولكن أيضا هل كذلك يتعلق برأس المال الكبير، أني لازم أدخل السوق برأس مال كبير؟
1: جميل. إذن خلينا نعيد مثلا فكرة السؤال، إن هل لازم يكون عندي رأس مال كبير علشان أبتدي المشروع؟ الفكرة كانت زمان صح، نعم. حاليا وأصبح في عصر التكنولوجي وفي عصر الذكاء الاصطناعي، في بعض الناس أنا أعرفهم شخصيا عندهم أكتر من شركة، وهي كلها عن طريق الأونلاين.
0: جميل.
1: وبالتالي إحنا دايما بنقول في عصر التحول الرقمي أنا ممكن إن أنا أبتدي أفتح شركتي من خلال الأونلاين ومتجر إلكتروني ويب سايت، أقدم خدماتي، ومن ثم أبدأ على طول في بناء مشروع بقى الأسيتس اللي إحنا بنقول عليها الأصول الثابتة الموجودة. أنا عندي شركة، عندي فرع، عندي اتنين. ولذلك في نقطة كمان مهمة ممكن ان احنا نذكرها، ان في عملية بناء المشروع انا بشوف الاول لازم تبني الجمهور الخاص فيه قبل المشروع.
0: جمهورك الاهم.
1: فانا الجمهور مش هقدر ابنيه غير لو انا موجود او اسمي في السوق بداية.
0: نعم.
1: هذه هي فكرة البيرسونال براند اللي انا برجع تاني اتكلم فيها. يعني انا لو مش، يعني انا ما ينفعش مثلا اروح لمكان هو مش بيتكلم ابدا غير مثلا نفترض لغه فرنسيه، واقول لهم يلا احنا هنتعلم نفترض اللغه الفرنسيه مره تانية، طب هم اصلا اساس اصحاب اللغه، او اروح لمكان هم مش انترستد او مهتمين بحاجه معينه واروح انا اللي اخترع المشكله واحلها. انا مش هقدر احدد المشكله وابدا ان انا احلها، وهذا هو فكره المشاريع، ان انت بتكتشف المشكله اللي موجوده في الكوميونتي وفي السوق اللي انت فيه وبعديها مباشره تحلها. كيف انا راح اكتشف المشكله وانا خلاص فتحت محل، فتحت شركه، عندي ايجارات، عندي التزامات؟ فهل لازم راس مال كبير؟ لا، في البدايه ممكن يكون راس مالي هي فكرتي والمنصه الالكترونيه او المتجر الالكتروني اللي اقدر من خلاله ابني السوق، صفر راس مال، ومن ثم مع توسع المشروع ممكن يكون في مستثمرين وفي راس مال.
0: في نقطة أيضا يعني ممكن أكد عليها، من حيث المهارات اللي ينبغي أن يمتلكها صاحب أو رائد الأعمال قبل أن يبحث عن التمويل.
1: جميل.
0: مباشرة راح يبحث عن التمويل ويشوف دعم لمشروع، ولكن في أشياء أساسية هو يفترض أنها تسبق هذا التمويل والبحث عن الداعمين لك في المشروع. إيش المهارات؟
1: في حاجات، في مادة كده في ريادة الأعمال بنسميها إيثيكال، أخلاقيات. فأنا شايف أن طبعا هو أول حاجة كل شيء هو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أنا ممكن أفتح مثلا اليوم مشروع وأستاذ حفيظ يفتح مشروع، أستاذ حفيظ المشروع ما شاء الله تبعه ماشي وفي زبائن وفي كاستمر، أنا المشروع تبعي نفس المشروع في نفس المكان ممكن يكون، بس المشروع تبعك فيه مبيعات ومشروعي أنا لا. فبدايتنا خلينا نكون مقتنعين أن الموضوع هو فعلا فعلا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا التوفيق بيجي من خلال إخلاص النية، وأن يكون فعلا بنسميها ضمير. يعني أنا مستحيل ممكن أقول لطالب أو متدرب عندي، أو ممكن أقول أنا مصلحتي عنه، لا، أنا ممكن أنا أنصحه بالمنافس تبعي طالما هو مصلحته عند المنافس. فنقدر نقول النزاهة، الأساسيات الأخلاقية أو الأخلاقيات العمل، هي من الأساسيات اللي تكون عندك كرائد أعمال. الفكرة فكرة منافسة، بس تكون منافسة شريفة. أيضا أنك تكون عندك اطلاع بالسوق، يعني عندك مهارة أنك أنت تكون قادر تعمل حاجة اسمها بنسميها market research، يعني أنا مش بس فاتح في السوق، لأ، أنا عارف منافسيني ولازم أبحث عن حاجة تميزني. إيه اللي ممكن يخليني أنا أروح مثلا أحجز دورة تدريبية في مكان معين غير عن كامل الـ الأماكن؟ إيه اللي ممكن يخليني ممكن أروح أشتري مثلا عباية ولا نفترض حاجة في محل غير باقي المحلات اللي فيها عبايات؟ فنقدر نقول إن من المهارات الأساسية برضو كشخص أنت يكون عندك الأخلاقيات المهنية.
0: الأخلاقيات المهنية
1: يس، اللي تخليك أنت أصلا كشخص قادر إن الناس تثق فيك، يقول لك أنا هروح عند هذا الشخص لأن هو يعطيني الكلمة الصحيحة، عنده نزاهة، كلمته فيها نزاهة، حتى لو كان مصلحة الشخص ده عند المنافس تبعي. أنت كده مش بس بتبني مش بتبني جمهور، أنت بتبني ثقة وثقة وسمعة طيبة في السوق، حتى الناس هي اللي تبدأ أنها تطلبك بالاسم.
0: جميل. إحنا نطلع فاصل قصير إن شاء الله، وبعدها راجعين في البعد الخامس. ابقوا معنا مستمعين الأكارم.
2: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ويا هلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد في هذا اللقاء، وأنتم متجهين إلى وجهاتكم، نقول الله يحفظكم ويسهل أمركم ونهاركم إن شاء الله سعيد ويزيد إن شاء الله يومكم طبعا بالفائدة وبالمتعة بالتشويق من خلال المتابعة، متابعة برنامجنا البعد الخامس اللي نسعى فيه جاهدين أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد وجرعة من السعادة إن شاء الله نكون عليكم في هذه الفترة الزمنية اللي رافقكم عبر المذياع، مذياع السيارة، أو اللي تابعنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. فأصبحت اليوم صورة ليست فقط تنقل من خلال المذياع، وهناك أيضا ربط دائما مباشر بحيث أن احنا نكون حاضرين معكم بالصوت والصورة. فأرحب أيضا بضيفتي في الاستوديو الأستاذة والمدربة أميرة محمد عبد الغني.
2: أهلا
1: وسهلا فيك، وأنت أيضا صاحبة أكاديمية كابيتال، وتحكين أيضا عن تجربة في مجال سواء كان التدريب أو في مجال ريادة الأعمال ككل. وقبل الهوى ذكرتي لي مثل مصري، بس حبيت الفكرة، وإيش الفكرة الأساسية؟ نسمع إيش اللي تقصدين من خلال هذا.
2: جميل. في مثل مصري يقول المهنة اللي ما كنتش فيها صبي عمرك ما هتكون فيها معلم. طبعا احنا عارفين معلمنا اللي هو الشخص بقى الجالس بقى اللي يعطي اوامر كده، حاطط رجل على رجله وماسك كوبايه الشاي وبيعطي اوامر وكده. ايش الفكره من هذه المثل؟ يعني ان انت كصاحب مشروع لازم يكون انت بنفسك قائم ووقفت على هذا المشروع بنفسك، بمعنى مش شرط تكون انك انت مطلع على كل التفاصيل، بس انا قادر على إدارة المشروع وكنت في يوم من الأول صبي. بعد كده مثال، في معنا حاجة كده في مصر بنسميها عربية الفول، اللي هي كده عربة كده صغيرة.
1: نعم.
2: وهي بنروح كده عليها الصباح نشتري منها ساندوتش الفول. فالشخص البائع اللي هو صاحب، الشخص البائع ده في يوم من الأيام هو هيكون صاحب عربية وجايب شخص تاني صبي تحتيه. الفكرة كلها انك انت المهارة بقى اللي لازم تكون عندك، ان مش بس مهارة القيادة انك تكون بس قائد، لا انت محتاج تكون داخل

0: بتفاصيل العمل وعارف، لذلك انت هتكون مشرف. يعني انا مثلا مش اشطر حد في الديزاين، بس انا اقدر اروح للمصمم واعرف فين الاخطاء اللي عنده في التصميم، لان في يوم من الايام انا اللي كنت بصمم الدورات التدريبيه بنفسي واعمل الديزاين. انا مش اشطر حد ممكن يكون مثلا في عمليه الاعداد وتنظيم الحقائب التدريبيه، هجيب حد متخصص، بس في يوم من الايام انا اللي كنت بعد الحقائب التدريبيه. مش اشطر حد ممكن هكون هرد على الرسائل، خلاص انا عندي مسؤوليات، بس انا اعلم الشخص اللي عندي كيفية التواصل مع العملاء. فالفكرة من هذا المثل اللي هو المهنة أو العمل اللي ما كنتش فيه صبي مش هتبقى فيه معلم، هي الفكرة كلها إنك تكون جايب الشيء من جذوره من أساسه.
1: جميل.
0: ولذلك حتى احنا دايما بنضرب مثال إني أنا صاحب عربية الفول اللي جالس كده على الكرسي وحاطط رجل على رجله وماسك كوباية الشاي، هو في يوم من الأيام أصلا كان جالس يسوي سندوتشات الفول دي.
1: جميل. طيب هذا يقودني إلى سؤال آخر، وقد يتفق معي والدك الله يحفظه الحاضر معنا في الاستوديو، أحيانا يكون التردد حكمة، ولكن متى يتحول هذا التردد إلى ضياع للفرصة اللي أمامك؟
0: ممتاز ممتاز. في برضو حاجة بنقول سميها ورط نفسك. يعني ورط نفسك، هل أنت، أنا مثلا لما إجي أشوف على صورة أميرة نفترض من 10 سنوات، أبدا ما كنتش متوقعة أن ممكن أكون في الوضع اللي أنا فيه حاليا أو بالمهارات بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب منين جت الخبرة أو منين جت الفكرة نفسها أو المهارات؟ ورط نفسك. طب أنا خايف الناس تنتقد، خايف الناس تتكلم عليا، لا أنا هنزل السوق العمل حتى لو أنا مش هيكون لي راتب في البداية مجزي، خاصة لو أنت لسه ما عندك مسؤوليات، أنت لوحدك بروحك مثلا نفترض، فأنا في البداية هنزل في سوق العمل وأبدأ أكتسب الخبرات من الناس، هتعلم مهارة التفاوض، هتعلم مهارة التواصل مع العملاء، هتعلم كيف communication skills، كيف أن أنا ممكن أكتسب، كيف أن أنا أكون قادر على إدارة الأزمات. ولذلك مثلا أنا حاليا نفترض أن أنا بعمل انترفيو لمدربة جاية تشتغل عندي في الأكاديمية، هل فقط الشهادة التدريبية فقط هي كافية أو شهادة الجامعة فقط كافية لعملية التوظيف؟
1: وهذا اللي كان في بالي من بداية البرنامج، أني أقول لك هل اليوم الشهادة وحدها كافية لنجاحك في أي عمل أو مهنة تقوم فيها؟
0: للأسف للإجابة لا، للأسف الإجابة لا. خلينا نكون كده واضحين مع بعض، أنا حاليا عندي شخص شاطر جدا كلغة، شاطر جدا كلغة، هو كلغة إنجليزية شاطر وبيرفكت. هل الشخص الشاطر ده ممكن يكون للأسف مدرب غير متمكن؟ أيوة ممكن، لأنه هو ما عنده مهارة توصيل المعلومة، ما عنده مهارة إدارة الحصة التدريبية، وبالتالي هذه المهارات للأسف أنت مش هتاخدها في الجامعة، أنت هتاخدها من خلال الخبرات، من خلال أنك تجرب وتفشل. بالعكس أنا دايما بقول معلومة، الفشل هو اللي بيعلمك مش النجاح. أنا فشلت، تعلمت من أخطائي، جربت تاني. فهل الشهادة
1: ليس بالضرورة النجاح دايما؟
0: أكيد أكيد، خاصة في البداية. ولذلك اللي بيحصل إن ممكن يكون أنا في البداية بيأس، أو أنا مثلا كشاب لسه متخرج محتاج مثلا حاجة تكون 100% صحيحة. لا بالعكس، أنا ممكن أقول إن أنا كشخص أو كمدرب أو كطالب ممكن تشتغل في أكثر من مجال، تكتسب منه المهارات اللي في الآخر يخلي الإيمج أو الصورة تبعك اللي أنت
1: طيب
0: محتاج توصل.
1: متى في اعتقادك تؤمنين بأن الجرأة في بعض الأحيان أهم من الإمكانيات في بداية أي مشروع، ولماذا؟
0: الجرأة إمتى تكون؟
1: نعم.
0: الاحتياج المادي، خلاص أنا ما عنديش حل تاني، أنا لازم أفتح مشروعي. في مثل برضو أو في كلمة دايما الوالد بيقولها، الفترة اللي فاتت كان عندنا مباراة كاس العالم، فجلسين نتكلم على منتخب معين للأسف أصبح أداؤه ضعيف، ففي جملة سمعتها قال إن الفقر والاحتياج هو اللي يطلع من الشوارع لعيبة، ويطلع من الشوارع ناس محتاجة ان هي تجازف وعندها جرأة ان تجرب حتى لو هتخسر.
1: الله.
0: فإمتى ممكن تكون الجرأة هي الأساس في المجازفة؟ حتى
1: قبل الإمكانيات، أهم الإمكانيات.
0: الإجابة الاحتياج، وخاصة الاحتياج المادي. خلاص أنا ما عنديش أوبشن تاني، أنا أريد أكون شخص قوي. يعني مثلا حد مثلا ممكن يسأل أنا أريد أكون شخص قوي، كيف ممكن نكون شخص قوي زي أستاذ حفيظ؟ يرد أستاذ حفيظ يقول أنا ما كان عندي اختيار تاني، أنا كان لازم أكون قوي عشان أكمل. فبالتالي الإجابة على فكرة الجرأة، إمتى تكون الجرأة لابد منها؟ الاحتياج، وخاصة الاحتياج المادي.
1: جميل. طيب هذا أيضا يأخذني إلى حديث آخر، ولكن ربما الآن إحنا كذا أيضا نطلع فاصل قصير حسب توقيت الفواصل الإعلانية، لنا زميل أشواق تسألني أن هذا الفاصل الآن يفترض أنه يبث الآن في هذا التوقيت، وبعد إن شاء الله نكمل هذا الحديث. أنا جدا مستمتع وفي أسئلتي كثير كثير من المعلومات، لأن أحيانا حديثك يأخذنا إلى بعض التجارب الواقعية اللي إحنا نمر فيها من حياتنا، سواء كان في مشروع فعلا قائم أو مشروع قد يكون يحمل رسالة إعلامية. بعض المشاريع الإعلامية هي أيضا جزء من المشاريع اللي إحنا نقوم فيها وننفذها، بالمقابل فيها أيضا مردود مادي إحنا نتعلم من كل تجربة. فاصل قصير إن شاء الله، وفي البعد الخامس راجعين لكم بمشيئة الله.
2: البعد الخامس برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
5: لا، إيش هو؟
4: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
5: فنان، إيش ننتظر بعد؟
4: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شغف.

0: وحياكم الله من جديد، مرحبين بالجميع، يا هلا وسهلا فيكم ويا هلا وحياكم. واللي تابعنا سواء كان في مسقط أو في صلالة مستمتع بأجواء الخريف، نقول الله يوفقكم واستمتعوا بالسياحة الداخلية، وأكيد صلالة بأجواء غير هذا الموسم الاستثنائي اللي يبدأ من 21 يونيو من كل عام، يستمر إلى 21 سبتمبر، يعني على مدى 3 أشهر تتحول فيها محافظ ظفار وبالتحديد الولايات المتأثرة بهذا الموسم إلى لوحة بانورامية جميلة، ولوحة وكأنها سيمفونية تردد يعني، وكأنها تقول للناس اللي يعني يجوا إلى محافظة ظفار لا تبارحوا هذا المكان الجميل، ابقوا في ظفار واستمتعوا بأجواءها، لأن احنا إن شاء الله راح نطلع على المشاهد والمستمع الكريم في قادم الوقت من محافظة ظفار بالتحديد من صلالة جاردنز مول لتغطية هذا الموسم وهذه الظاهرة التظاهر الفلكية الموسمية الجميلة، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في معظم دول الخليج ومعظم دول العربية، إلا أن درجات الحرارة قد تكون يعني منخفضة جدا في في في صلالة بالتحديد. حيا شاء الله من جديد أستاذة أميرة، أهلا وسهلا فيك. تحدثنا الآن عن الجرأة، ولكن سبحان الله الفواصل أيضا كانت تأخذ من وقتنا، لأن في بالي بعض الاستفسارات عندما نتحدث أيضا عن ريادة الأعمال في عصر التحول الرقمي. هنا يأخذني إلى سؤال، كيف غير التحول الرقمي وهذه التقنية قواعد اللعبة يعني بالنسبة إلى رواد الأعمال؟
1: جميل، هنتكلم على فكرة التحول الرقمي وكيف نفس ما ذكرت أستاذ القواعد اللعبة، نقدر نقول للأسف في سلبيات وفي إيجابيات. راح أتكلم شوية على الجزء السلبي اللي حاليا أنا بجانب الشباب جلسة أشوفه وجلسين يعانوا منه. للأسف أحيانا كثرة المصادر أصبحت مشتتات، فمع تحول الرقمي ممكن يكون أنا عندي الفكرة ومحتاج أني أبدأ في المشروع، بس خلاص أنا بقيت عندي مصادر متعددة وعندي مشتتات، فأصبح أني أنا مش قادر أعرف من وين أبدأ. فأحيانا عدم قدرة الشاب على بدء المشروع هو التشتت من توفر أو من عدة المصادر اللي أصبحت متوفرة. للأسف دي من ضمن السلبيات التحول الرقمي لو أنا هبتدي أو أشوف عليها. ولكن من أحد إيجابيات التحول الرقمي إن أصبح خلى العالم كله عبارة عن كرة، أو نقدر نقول عليها عبارة عن كرة صغيرة أو قرية صغيرة. أنا ممكن إن أنا هنا في عمان أقدر إني أصدر وأبتدي إن أنا أشتري منتجات ممكن تكون في موجودة في
0: وأقدم خدمة من مكاني
1: بالضبط.
0: مثل ما نشوف الآن،
1: فأصبح إن التحول الرقمي بدل ما اقتصر علي البقعة أو الدائرة اللي أنا بس فيها أو ساكن فيها، لأصبح إن الموضوع موجود على مستوى العالم. وفي بعض المنصات الخاصة بعملية الانتشار والانتشار السريع أيضا، فمش بس فكرة أني أنا لازم أكون عندي مشروع قائم في مكان ثابت، لأ أنا ممكن حتى كمان أوسع المشروع من خلال التحول الرقمي من خلال الانترنت والسوشيال ميديا.
0: جميل.
1: في جزء خاص بالتدريب متعلق بالتحول الرقمي، أنا ممكن أقابل مدرب شاطر مجتهد عنده إبداع في عملية توصيل المعلومة، متمكن في عملية إدارة الحصة التدريبية، ولكن للأسف مش هو الصوت اللي مسموع عندي في السوق، على عكس مدرب آخر عنده بورتفوليو، عنده بروفايل جاهز، عنده خدمة عملاء متميزة، عنده بيرسونال براند اللي احنا بنقول عليها الهوية الشخصية. لذلك أنا دايما أضرب مثل اللي هو ساندويتش برجر ماكدونالدز.
0: نعم. نعم.
1: هل ماكدونالدز هو أفضل ساندويتش برجر في مستوى العالم؟ الإجابة لا. الإجابة لا. إحنا أكيد أكلنا اللي موجود في العربيات في الشوارع يمكن يكون أطعم وألذ، لكن إيش الفكرة؟ الفكرة أو الفقرة نفسها اللي حابة أتكلم عنها هي عملية التسويق. فممكن إن إحنا نقول إن أيضا التحول الرقمي أو عملية السوشيال ميديا أصبحت إن هي تساعد الأفراد على عملية الترويج عن النفس بداية قبل عملية الترويج عن الشركة القائمة من خلال هذا الشخص.
0: جميل. طيب هذا يأخذني إلى سؤال آخر، اليوم ما نقدر أيضا نسيطر على الشباب من خلال استهلاك وقت طويل على هذه المنصات، لكن أحتاج ربما إلى نصيحة منك أو نصائح أن هذا الاستهلاك يتحول إلى دخل للفرد، بدل ما تقضي ساعات طويلة أنت تقلب متوسط ساعات، معنى يقال أنها من 5 إلى 6 ساعات يوميا، هذا المتوسط فعلا، الدراسة اللي طلعت من هنا تثبت ذلك، يعني وكأنه أشبه بالإدمان. هذا الاستهلاك لهذه المنصات أتمنى أن يتم تحويله إلى مصدر دخل للفرد، كيف؟
1: ممتاز. أول حاجة حابة أقولها جرب، دايما بقول لأي شاب جرب، حتى خاصة لو في البداية أنت لسه ما عندك مسؤوليات أو تحتك أفراد أنت مسؤول عنهم، لسه مثلا فريش جراد وتحد لسه متخرج جديد، فأول حاجة هي عملية التجربة. جرب أنك تفتح لك منصات على السوشيال ميديا، جرب أنه ممكن أنك تقدم على عملية بيع وتفشل فيها، أنا أريدك تفشل. احنا حتى داخل، انا دايما بربطها بمجال التدريب لان هو شويه تخصصي، دايما بقول للمدربات وانا بعطيهم حصص في عمليه كيف توصيل المعلومه، الاول خلي الطالب يحل وبعدين خلي يغلط وبعد كده عرفيه ان من خلال هذا الخطا انا جالسه اطور مهاراتك، وبالتالي انا محتاج اني اغلط عشان اتعلم، ومحتاج ان انت كمدرب تعرف ان في اخطاء موجوده امامي وبالتالي انا محتاج اني اعدلها. فكيف ان انا ممكن اوظف السوشيال ميديا او اوظف التحول الرقمي ان يكون مفيد بالنسبة لي؟ التجربة رقم واحد. التجربة تاني حاجة هي عمليات البحث المفيد. يعني انا مثلا ماسكة طول اليوم التليفون وجالس ان انا اشوف او
0: وعلق واسوي لايك هنا ولايك هنا واعجاب هنا، ما جالس اهدر وقتي على الفاضي.
1: في حاجة اسمها انكم واوتكم، ايش الاشياء اللي انا بدخلها وبالتالي انا منتظر ايه المخرجات. يعني انا طول اليوم جالس العب مثلا او اقضي وقت مثلا على السوشيال ميديا في حاجة غير مفيدة، أكيد طبيعي مرادفات والمخرجات اللي هتكون بعد كده غير مفيدة. لكن أنا لو بتابع شركات أو بتابع أشخاص ناجحين أو بتابع أشخاص هم عندهم هوية شخصية وبناء على هذه الهوية الشخصية
0: مؤثرين،
1: طبيعي أوتوماتيك أنا هحس بالغيرة الطيبة إن أنا محتاج إن أنا أكون في يوم من الأيام نفسها. فعملية توظيف السوشيال ميديا من خلال أنت جالس بالساعات تشاهد إيه، أنت جالس بالساعات تعمل سكرول وتشوف إيه بالضبط، دي برضو من حاجات التوجيهية اللي ممكن إن أنا
0: خاصة تيك توك واجد ما أخذ وقت الشباب وقت. لكن في اعتقادك إيش من جوانب اقتصادية رقمية قد يغفل عنها الشباب وهي فرص استثمارية حقيقية لكن للأسف الشباب جالسين يغفلوا عنها في جانب الاقتصاد الرقمي؟
1: اللينكد إن من أكتر المنصات اللي أنا حاليا جالسة أشوف في بعض الشباب
0: وشركات كبيرة الآن،
1: شركات كبيرة وحتى كمان ممكن يكون في أفراد مدربين داخلين المجال وهم مبتعدين عن لينكد إن. أنا بالنسبة لي لو حد محتاج يعمل معي انترفيو كمسيرتي المهنية أنا مش هرسل السي في تبعي، أنا هرسله صفحة اللينكد إن.
0: ممتاز.
1: صفحة اللينكد إن هي عبارة
0: عن واجد مقلين في هذا الجانب على فكرة في لينكد إن.
1: لينكد إن
0: مقلين أيضا حتى حقيقة لو جيت تشوفي أغلب الناس غافلين عن هذه المنصة. نعم. وهي قديمة.
1: هي قديمة لكن أنا بالنسبة لي هي عبارة عن حاجة بتعكس إنجازاتك وأيضا بتعكس الهوية الشخصية تبعك. ممكن نقول إن الإنستجرام هو عبارة عن منصة تسويقية ممتازة، لكن أنا بالنسبة لي لو رايح مقابلة أو أنت كشاب حتى الإنجازات البسيطة، أنت نزلت تدريب حتى التدريب ده غير مدفوع، صور ونزل شهادات التدريب اللي عندك في لينكدإن. أنت في يوم من الأيام محتاج أنك ترجع لهذه الإنجازات وتبتدي تفتخر فيها، وحتى لما تروح لمقابلة شخصية أنت عندك إثبات أنك بادي من الصفر. أنا فعلا بادي من الصفر، أنا عندي شهادات لما كنت مثلا كاشير مثلا أفترض أو محاسبة. فمنصة لينكدإن هي كنصيحة ممكن أنصح بيها الشباب أن يبتدوا فيها في نشر إنجازاتهم، انزل السوق العمل اتدرب، مش شرط كل حاجة يكون مدفوع وتبدأ انك تكون.
0: ذكرتي كلمة واجد مهمة بالنسبة لي، ذكرتي الهوية الشخصية. هنا كيف اليوم الى اي مدى اصبحت الهوية الشخصية ربما اقوى من الحملات الاعلانية التقليدية؟
1: جميل استاذ حفيظ، احنا حاليا اصبحنا في عصر انت كشخص او كشركة لو مش مستخدم احد الشيئين اللي انا هقول عليهم دول للأسف بعد تقريبا 10 سنوات راح تختفي. أنا هتكلم مثلاً على أساس أن أستاذ حفيظ شركة، إذا ما مستخدم الـ AI وإذا ما عندك personal brand 10 سنوات أنت مختفي من السوق. الـ personal brand اللي هي الهوية الشخصية.
0: نعم.
1: هي عبارة عن أنت بتقدم نصايح للمتابعين وبتبني ثقة مع جمهورك. أنت بعد مرحلة معينة بتوصل إلى مرحلة الاستشارة، مش شرط كل حاجة تكون مدفوعة. فأنا جالس أوطد علاقتي مع الجمهور من خلال الهوية الشخصية، ولذلك في بعض الأحيان أنا أقول لا أنا محتاج أن أروح أشتري المنتج ده من أستاذ حفيظ لأن أنا واثق فيه وبتابعه وعرفه. هذه هي الهوية الشخصية. الهوية الشخصية مش لوجو، الهوية الشخصية مش صورة ديزاين
0: ولا ألوان ولا
1: لا لا أبدا. الهوية الشخصية هي عملية بناء علاقة صحيحة ما بين الشخص نفسه، لذلك احنا سميناها هوية شخصية، وما بين العملاء. هذه هي الهوية الشخصية. والهوية الشخصية هي حاجة أول ما يذكر اسم الشخص نفسه أنا في حاجة في بالي بتيجي. يعني أنا مثلا أول ما بيجي اسم أستاذ حفيظ على طول بيجي في بالي
0: صورة ذهنية معينة.
1: بالضبط. أول ما يجي في بالي محمد صلاح على طول صورة الكورة، دي هوية شخصية. فبالتالي هي عبارة عن إيمج أو صورة أنت بترسمها للجمهور وبتبني الثقة من خلال هذه الهوية الشخصية.
0: جميل جميل. لكن أنا أطرح عليك السؤال هذا، قد يفكر البعض، خلينا أيضا نفكر بتفكير الآن اللي يتابعنا، هل توافقين هذه الفكرة عندما يقول البعض أن هناك مشاريع ناجحة لأن أصحابها يعتقد أنهم معروفين وأخرى مجهولة لأن أصحابها مجهولين. هل أنت مع هذه الفكرة أم تعتقد أنها خاطئة؟
1: بنسبة كبيرة هي خاطئة، لأن أنا لو شخص مشهور وقدمت الخدمة أو رحت شفت الخدمة ولقيت الخدمة غير مناسبة، للأسف أنا مش هاجي تاني. ده بالعكس، ده بالعكس، ده الشخص المشهور ده ممكن أن هي يبقى مشهور، بس مشهور بالخدمة السيئة، يعني بعتذر في هذه الكلمة.
0: فمش شخص عشان أيوة
1: نعم، فمش شرط عشان أنا شخص مشهور يبقى المشروع تبعي مشهور. لا، أنا اللي بيقيم المشروع هو العميل. العميل إذا كان راضي إذن المشروع ناجح أيا كان صاحب المشروع. أما ممكن يكون أصحاب مشاريع إحنا أصلا ما نسمع عنهم في السوق، لكن مشاريعهم هي اللي سمع. بعطي مثال، ممكن أسأل مثلا شخص مين مؤسس شركة مايكروسوفت معروفة أكتر من مؤسس الشركة.
0: صحيح.
1: فبالتالي مش شرط يكون الشهرة هي الأساس في عملية بناء المشروع أو نجاح المشروع. نجاح المشروع اللي بيحدده هو خدمة العملاء، بناء المشروع اللي بيحدده هو مدى إرضاء العميل. في حاجات كمان احنا بنعطيها معنا في بعطيها للتيم، بسميها خدمة ما بعد البيع. مش بس انك انت دفعتي لي فلوس يلا مع السلامة، لا، ممكن تكون دفعت فلوس وقدمت او خدت خدمة من عندي بس رجعت احتجتني ولو حتى في استشارة. انا كشخص بيزنس اونر او كخدمة عملاء لازم ارد على هذه الاستفسار، لانك انت بشكل غير مباشر راح تروج عن هذه الخدمة او تروج عن هذا المنتج. وبالتالي الاجابة ليست الشهرة فقط هي المسؤولة عن نجاح المشروع، الخدمة، رضا العملاء. لذلك في معانا شركات معروفة عالميا ممكن مش معروف اصحابها.
0: جميل، حديثك ياخذني الى سؤال خطر في بالي وحسيت انه كثير مهم اني ابحث عن هذه الاجابة. كيف يبني رائد الأعمال الصورة الذهنية أو ثقة الناس قبل أن يبيع أي منتج؟
1: جميل، ممتاز قوي. هي من فكرة الهوية الشخصية. تاني حاجة أن تكون صادقا مع نفسك أنت فعلا، يعني حتى دايما احنا بنقول في مجال التدريب يكون عندك هدف. إيه هدف اليوم؟ إن أنا أعلم الطلاب قواعد، بس إيه الهدف الشخصي؟ النية، إن الطلاب دول يطلعوا من الحصة مستفيدين، قادرين على التعلم، قادرين على استخدام هذه اللغة في حياتهم اليومية.
0: نعم.
1: وبالتالي الإجابة على هذا السؤال إن أيوة لازم يكون في مهارات داخلية خاصة فيك أنت، بنسميها الأخلاقيات، هي الأول حاجة. أصلي في حاجات مش هينفع إن أنا أشتريها، في حاجات مش هينفع إنك تحافظ عليها. السمعة الطيبة، التعامل الصحيح مع العملاء، ما يكونش بس كل هدفك فلوس، يعني مجرد ما العميل دفع لي فلوس أنا
0: خلاص.
1: فلازم عشان تبني علاقة قوية مع العميل أن تكون صادقا مع نفسك، عندك نية فعلا مخلصة أنك تساعد هذا الشخص في الحدود المعقولة. يعني أكيد أنا مش هقدم خدمات كتير مجانية. تاني حاجة وهي أنك بعد مرحلة معينة إحنا بنسميها في مجال التدريب الكوتشينج. مين هو الكوتش؟ الكوتش هو الشخص القادر على تحديد المشاكل وحلها. ولذلك حتى أنا دايما أقول أن الموجه في المدرسة مش دور أنه هو يعطي توجيهات أو يعطي أوامر للمعلم. الموجه هو شخص يعطي إرشادات ونصايح للمعلم عشان يطور، يعطيه خطة عمل. فأنت كشخص صاحب أو في الأول صاحب هوية شخصية أو عندك أو محتاج تبني علاقة ما بينك وما بين الجمهور، خلي يكون عندك مهارة الاستشارة، إن ممكن يكون حد يجي ويستشيرك وتعطيه استشارة. هذه تبني قاعدة قوية ما بينك وما بين الجمهور.
0: إحنا نطلع فاصل قصير، لكن قبل هذا الفاصل بسألك سؤال وأحتاج الإجابة بعد الفاصل. هل يمكن أن نقول أن الهوية، هل يمكن أن تكون الهوية الشخصية أحيانا تفوق رأس المال نفسه؟ أحتاج الإجابة بعد هذا الفاصل الإعلاني في البعد الخامس، وإن شاء الله راجعين لكم بعد هذا الإعلان.
2: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب، في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله من جديد فيما تبقى من هذا البرنامج. احنا الآن دخلنا في ثاني ساعة من عمر هذا اللقاء اليومي الذي يأتيكم عبر الشبيبة في منصاتها، في تردداتها أيضا في مسقط وجنوب وشمال الباطنة وفي ظفار. هناك كذلك احنا نتواجد معكم 98.5 في صلالة بالتحديد، وفي مسقط هنا 98.5، وأيضا نطلع عليكم بشكل دوري ودائم في منصات الإكس ومنصة اليوتيوب، ونفتح أيضا باب الاتصال من خلال الهاتف 24990000 للمشاركة بفكرة معينة أو مداخلة حول حلقة اليوم، الهوية الشخصية أو الاستثمار اللي يسبق هذا المشروع. ونرحب بضيفتنا في الاستوديو أستاذة أميرة محمد عبد الغني، صاحبة أكاديمية كابيتال للتدريب. أهلا وسهلا فيك. ما قبل الهواء طرحت هذا السؤال وأعيد السؤال قبل الفاصل عندما تحدثت أن هل يمكن أن تكون الهوية الشخصية رأس مال يعني يفوق المال نفسه في بعض المرات؟
1: جميل جميل. الإجابة نعم، الإجابة نعم. خلينا نضرب كده مثال لأحد الأشخاص المشاهير عالميا. أوكي، مثال جميل، وممكن حتى كمان الشباب يفضلوا هذا المثال، وخاصة أن احنا حاليا في موجة كأس العالم وهكذا. احنا ليش بنتابع الدوري الإنجليزي خاصة ليفربول؟
0: صحيح،
1: عشان محمد صلاح. صح؟
0: صحيح.
1: أو خاصة إحنا. أوكي طيب، محمد صلاح ساب ليفربول نفترض يعني، وراح في دوري أفريقي في دولة بعيدة يمكن أبدا ما سمعنا عنها، هل ممكن نتابع الدوري؟
0: لا.
1: ولكن في الحالة دي أنا بدأت إن أعرف إن هذه الدولة بعيدة أو بعيدة عن السوشيال ميديا، لكن ممكن محمد صلاح هو اللي يشهر هذا الدوري. صح كده؟ إذن أنا ممكن أتابع الدوري بعد التحق محمد صلاح في هذا الدوري، لأن أنا تابعت في الأساس مش الدوري الإنجليزي، أنا تابعت محمد صلاح اللي بيلعب في الدوري الإنجليزي.
0: نعم.
1: ولذلك إحنا ممكن نرجع تاني للفكرة، هل ممكن حقيقي إني أنا الهوية الشخصية تكون متفوقة عن رأس المال؟ نعم، الإجابة نعم. أنا عندي شخص أثق فيه، فأيا كان المكان اللي راح يروح فيه أنا رايحة معه. ولذلك أنا هفترض إن محمد صلاح فتح بكرة مثلا شركة لبيع التيشيرتات وبراند حاجة تانية مختلفة عن الكورة مثلا، ممكن تكون الناس تثق إن هي تروح تشتري من هذه الشركة عشان هي بتثق في هذا اللاعب أو هذا من ضمن المشاهير اللي هم أوريدي عندهم فيه علاقة ما بينهم وما بين هذا الشخص. إذن الإجابة نعم، إذا بنيت العلاقة الطيبة أو بدأت إنك تبني العلاقة القوية ما بينك وما بين الجمهور من خلال الهوية الشخصية، أكيد لو فتحت أي مشروع بناء على هذه الهوية الشخصية الناس راح تثق.
0: جميل. طيب عندما نتحدث أستاذة أميرة عن التسويق، لماذا ينجح مشروع بالمقابل هناك مشروع آخر يفشل؟ هل المشكلة في اعتقادك من المنتج أم في طريقة تقديم هذا المنتج؟ في جميل. طريقة تقديمه.
1: جميل. عملية التسويق فيها أكثر من مرحلة، بس هي قائمة على حاجتين: المنتج والشخص اللي جالس يسوق عن هذا المنتج أو عملية الترويج عن هذا المنتج. أنا هفترض إن هو منتج مش خدمة، تمام؟ عندي خدمة ممتازة ولكن عملية التسويق لهذه الخدمة غير ممتازة، فأكيد هيحصل ضعف. طيب عندي خدمة غير ممتازة أو ممكن نقول عليها غير موفقة أو مش qualified، لكن عملية التسويق ليها عالية، وبالتالي برضو هنا هيحصل انحدار للتسويق للشركة.
0: نعم.
1: إذن عملية التسويق أو للشركة ممكن يكون التسويق ليها أفضل من التانية، إذا اجتمع قوة المنتج مع قوة التسويق خلاص نجحت السوشيال ميديا أو نجح الماركتينج لهذه الشركة.
0: طيب إيش الأخطاء دائما الشائعة اللي لاحظتيها أنها تتكرر بشكل دائما في عملية التسويق بالنسبة لأصحاب المشاريع الناشئة؟
1: من وجهة نظري،
0: نعم،
1: البيع المباشر. أنا مش ببيع مباشر، ما ببيعش مباشر. أنا بنصحك أنت محتاج تقوي قواعد، محتاج أنك تقوي الكلمات، محتاج محتاج محتاج، أنت اللي تيجي تطلب من عندي المنتج. وهي عملية إعطاء النصايح. فطريقتي أنا أني أنا بشوف عملية البيع المباشر أصبحت مستهلكة، احجز سوي اعمل ادخل بيع اشتري، لكن أفضل طريقة في عملية التسويق هي عملية البيع الغير مباشر من خلال إعطاء نصائح للجمهور، هو يستنتج إن أنا فعلا أنا محتاج لهذا المنتج، أنا محتاج لهذه الخدمة.
0: جميل.
1: فعملية البيع المباشر أصبحت حاليا مستهلكة، الناس خلاص صارت تعبانة من كتر ما بتشوف إعلانات، وصارت تعبانة من كتر ما بتشوف احجز سوي اشتري، لا أنا محتاج إنك تحسسني إني أنا في احتياج لهذا المنتج. هذه أيضا من أسرار التسويق، إنك تحسس الجمهور أنت في احتياج لهذا الشيء، لأن أنت عندك مشكلة وأنا راح أحل هذه المشكلة.
0: طيب يعني حديثك يقودني إلى فكرة القصة، أن كيف ممكن إحنا نخلق قصة، هذه القصة فعلا تعمل جذب للعملاء. كيف المشروع هنا يصنع قصة تجذب العملاء بدل من الاكتفاء بعرض المنتج مثل ما تفضلت بشكل مباشر.
1: أوكي، يعني نضرب مثال أو قصة كده قصيرة. أنا حاليا موجودة مثلا في مثال جدا مشهور، عندي 2 مندوبين مبيعات، واحد الاثنين يعني أكرمكم الله بيبيع أحذية شوزات.
0: نعم.
1: وطلبت من الاثنين دول يروحوا إن هم يبيعوا هذه الأحذية في بلد معينة. راحوا البلد دي واكتشفوا إن كل الأشخاص اللي ساكنين في هذه البلد هم أصلا مش بيلبسوا أحذية، هم أصلا يعني هذا شيء مش من ضمن هويتهم ولا ثقافتهم. الشخص الأولاني رجع وقال لا ده دي بلد تعبانة وما ينفع فيها خالص، وكيف أنا أبيع أصلا منتج في بلد أصلا مش من ثقافتهم.
0: نعم.
1: هم أصلا بيمشوا بطريقة تقليدية تبعهم، أنا بالتالي هذا المنتج خسران في هذه البلد. دي عقلية المنتج أو المندوب الأولاني. عقلية المندوب الثاني قال لا، ده عبارة عن ماركت خصب، ده عبارة عن سوق خصب، ده عبارة عن سوق خصب أقدر أبيع فيه وأدخل فيه منتج جديد عشان الكل يبدأ إن هو يشتري. إذا ممكن إن إحنا نقول عقلية التسويق أو طريقة التفكير هنا بتختلف في موضوع التسويق.
0: جميل.
1: الشخص الأولاني لما راح البلد ولقى إن هم فعلا مش عندهم من ثقافتهم إن هم يرتدوا الأحذية، رجع بيأس وقال لا ده عبارة عن ده دي الخسران بالمعنى الطبيعي. الشخص الأولاني لا، شاف الفرصة وقال ده عبارة عن صفقة ممتازة إني أدخل فكرة معينة في مكان كله هيشتري من عندي أو في مكان كله هو محتاج لي. إذن العقلية نفسها هي أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن تجذب الأشخاص في التصفيق.
0: جميل. طيب اليوم بعض الشركات للأسف وبكل صراحة الأستاذة أميرة تذهب عند المعلنين المؤثرين المشاهير اللي هي تعتقد أنهم هم مؤثرين، فتشاهد أول شيء نسبة المشاهدة عندك في صفحتك بحيث أني أعلن وأدفع لك القيمة اللي أنت تحتاجها. أنا أقيم التأثير هذا المنتج اللي راح ممكن يكون له تأثير في السوق بناء على المشاهدات في حسابك. هل عدد المتابعين اليوم هو المقياس الحقيقي لنجاح المشروع أم أن هناك مؤشرات أكثر أهمية في اعتقادك؟
1: أنا أعتقد أن الأشخاص أو الناس حاليا أصبحت أكثر وعيا بذلك. ممكن نقول هذا الكلام كان صحيح سابقا.
0: نعم.
1: شخص عنده 1,000,000 فولور، عنده 1,000,000 متابع، إذن خلاص أنا هشتري من عنده المنتج. ولكن أعتقد والله أعلم أن أصبحت الناس خلاص عندها فكرة أن مش شرط عشان أنت عندك متابعين كتير يكون أنت بتقدم خدمة ممتازة. أنا من وجهة نظري أفضل تسويق هو التسويق بنسميه عليه الماركتينج باي ماوث، اللي هو عبارة عن التسويق إن أنا أخذت خدمة ممتازة، أستاذ حفيظ طلع
0: شكر
1: وحكى عن هذه الخدمة
0: لأشخاص
1: تانيين بكل صدق، لأن هذا هو الشخص العميل الوحيد اللي هيقول نسبة فايدته وهيقول فعلا الحقيقة مش السوشيال ميديا. إذن الإجابة هل عدد الفولورز هي المقياس الوحيد لعملية الخدمة الممتازة أو لعملية بيع المنتج؟ على ما أعتقد أن أصبح الناس أكثر وعيا بذلك وأن مش شرط هو ده عبارة عن المؤشر الوحيد. المؤشر هو السوق اللي بينزل في أرض الملعب غير اللي جالس فوق بيشاهد المباراة أو جالس فوق يشاهد المدربين أو غير أنه هو يدرب اللعيبة.
0: جميل. شايفة كده. طيب الآن أنتقل إلى محور كثير. اليوم التدريب أصبح يعني من أكثر القطاعات نمو الحمد لله معنا في البلد، وبدليل أن المراكز التدريبية الأكاديمية بدأت تنتشر مقارنة بالسابق. إيش اللي يجعل هذا المجال فرصة حقيقية لرواد الأعمال؟
1: جميل، ممتاز. أنا دايما بقول ريادة الأعمال من أكثر المجالات اللي ممكن تخليك رائد أعمال. التدريب
0: نعم.
1: من أكثر المجالات اللي ممكن تخليك رائد أعمال. كيف؟ القصة ممكن تبدأ من أنك أنت بتقدم دورة تدريبية معينة.
0: نعم.
1: بعد الدورة التدريبية دي صار عليك إقبال، صار عليك الناس إن هي تطلبك بالاسم، صار عليك ضغط، طب أنت محتاج 1-2 يساعدوك في عملية مثلا الرد على العملاء، طيب بعد كده شوية طب أنت محتاج مكان، طب ما تيلا نفتح شركة، طب ما تيلا نفتح معهد، طب ما تيلا نفتح أكاديمية أو مؤسسة تدريبية.
0: نعم.
1: وده نفس القصة اللي صارت معي. إن في البداية هل كان في معتقداتي إن أنا ممكن أكون عندي شركة تدريبية؟ لا، لكن أنا شخص بيحب عملية التدريب، بيحب يوصل المعلومة، عارف يعني إيه فرق ما بين مدرس ومدرب لأن في فرق كبير جدا. عارف إن هو السوق فيه احتياج لمادة علمية معينة فبدأ إن هو يوصل المعلومة. بعد ما وصل المعلومة وأبدع فيها وأتقن فيها صار عليه الطلب. بعد ما صار عليه الطلب كتير بشكل كبير صار عليه الضغط وخدمة العملاء. فجيت بقى تصبح بعد فترة معينة يصير عندك فريق، يمكن الفريق يصير عندك قبل الشركة. طب أنا محتاج 1-2-3 يساعدوني، طب ما يلا نفتح شركة. طب احنا كده فتحنا شركة أصلا أو مؤسسة. ولذلك أنا دايما بقول إن فعلا التدريب من أكثر المجالات اللي ممكن تؤدي إلى ريادة الأعمال، لكن لازم تكون برضو أنت فاهم شو معنى أو إيش يعني مدرب، إيش هو المدرب. دايما بنقول في فرق ما بين المدرس والمدرب. أنت عشان تكون مدرب مش معناها أنك تكون متحدث، شخص فقط جالس يتكلم. دايما بقول التدريب هو توصيل المعلومة، تطوير المهارات، تغيير القناعات، ومن ثم تغيير السلوك. وبالتالي إذا أنت بدأت أنك تمر بهذه المراحل فأصبحت من أفضل المدربين. أنت بينك وما بين نفسك تكون واثق أن أنا فعلا مدرب ومدرب كواليفايد وعندي المهارات الرئيسية أن أنا أكون عندي رائد أعمال أو أن أنا أفتح الشركة التدريبية الخاصة بي. فإذا أنت عندك هذه المراحل أو عندك جمهور، نعم تقدر انك انت تفتح شركتك الرئيسية، خاصة انك انت بقى اسمك في السوق وعندك مادة علمية جالس تقدمها. مش بس فقط ممكن يكون اسم فقط في السوق، انا بقدم مادة علمية، انا بفيد المجتمع.
0: جميل.
1: من ثم أمدع.
0: يعني هل نستطيع القول ان عشان تكون مدرب ناجح لابد انك تمتلك فقط المعرفة؟ هل هذه المعادلة صحيحة؟
1: أيوة. للأسف في كورس كده بسيط أنا بعطيه اسمه دورة إعداد مدربين لغة إنجليزية. هذه الدورة صراحة أنا بدمج فيها ما بين خبرتي المهنية والعلمية الاثنين مع بعض. فدايما بقول للمعلمات أو للمتدربات اللي هي بعد كده هتكون معلمة، أنت الفكرة مش بس أنك توصلي معلومة، أنت عشان يكون اسمك مدرب وليس معلم أو مدرس لازم تكوني قادرة على تطوير المهارات. كيف أطور المهارة؟ اكتشفت خطأ هذا الطالب أو هذا المتدرب بعد الدورة التدريبية أصبح إن هو مش بيسوي هذا الخطأ مرة تانية، مش بيعمل هذا الخطأ، يبقى أنت كده طورت المهارة. قادر على تغيير القناعات ومن ثم تغيير السلوك. ومن أفضل الأمثلة كمدرب أو ككوتش من بدايتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه فايدة الأحاديث النبوية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع معنا الرسول وعلمنا. هو كوتش، هو مدرب. إذن الفقط هو الرسول مش بس كان بينقل معلومة عليه أفضل الصلاة والسلام، هو كان بيدربنا، كان بيعلمنا أنت بتصلي غلط، أنت لازم تتوضأ الأول، هذه طريقة الوضوء غير صحيحة، هذا. فبالتالي عملية نقل المعلومات أو النولج أصبحت متوفرة. أنا ممكن أفتح الإنترنت وأخذ كورس من على الإنترنت. إذن أنا لما أبتدي أحجز في دورة تدريبية أنا محتاج إلى تطوير مهارات وأحس بالفارق قبل وبعد الدورة التدريبية.
0: جميل.
1: وده نفس اللي احنا بنتعلمه من قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو مش بس نقل لنا المعلومات او عرفنا ديننا، دربنا وعرفنا الطريقة بنقول عليها بقى في علم التدريب جزء براكتيكال، يعني جزء عملي. انا مش بس بوصل معلومة، انا بوصل معلومة وببدأ اطبق على هذه المعلومة بالاشراف على الطالب.
0: طيب نتخيل ان هناك مدرب يعني يتحدث عن القيادة، يتحدث عن التأثير، يتحدث عن التسويق، في المقابل غائب ولا يوجد له أي حضور رقمي. نعم. وتأثير، ألا تعتقد أن المتدربين سيشعروا بهذا التناقض؟
1: نعم أكيد أكيد. نفترض لاعب كمال أجسام مثلا، خلينا ناخد شوية أمثلة على الجيم. هل ممكن يكون لاعب كمال الأجسام هو شخص غير رياضي أو غير لائق بدنيا؟ هل انت ممكن كشخص تروح تحجز معاه مثلا دورات او سيشنز خاصه او جلسات خاصه في عمليه اللياقه او في عمليه كيف
0: تدرب؟ هو بدين ولا له علاقه بالرياضه؟ صحيح
1: اكيد. فاحنا لازم من البدايه انا كمدرب على حسب الماده العلميه، انا بدرب مثلا نفترض اليوم دوره تدريبيه في القياده، لازم اكون قائد الاول. بدرب دوره تدريبيه نفترض في عمليه التواصل، لازم اكون عارف انا فعلا اتواصل. واصبح الناس حاليا والشباب اكثر وعيا بهذا الشيء. يعني انا بقيم هذا الشخص هو فعلا شخص هو فاد بهذه المعلومة لنفسه، ومن ثم هو فعلا راح يفيدني بها. في مثل كده من نقوله فقد الشيء لا يعطيه، يعني أحيانا ممكن يكون فقد الشيء لا يعطيه وأحيانا فقد الشيء يعطيه، بس هنا في هذا المثال هو فعلا فقد الشيء لا يعطيه. أنت غير مطبق أو ما طبقتش هذه الأشياء على نفسك، ومن ثم كيف أنا راح أثق فيك علشان توصل لي هذه
0: مثل المعرفة. ما أروح عند مثلا طبيب مختص في نظام التغذية يعطيني برنامج غذائي معين، وهو الطبيب انا احس انه هو بحاجه نظام غذائي فعلا. طيب برايك ليش كثير من المدربين، ما اريد اظلم حظ بعض من المدربين، يعني يفشل في صناعة اسمه رغم أنه عنده محتوى جيد، لكن في الحقيقة أنه ما قادر فعلا يصنع نفسه اسم.
1: جميل، ممكن نقسم إجابة السؤال إلى جزئين، مدرب عنده محتوى، عنده نوليدج، عنده معرفة،
0: أحسنتي،
1: لكن للأسف هو مش قادر أنه يجذب أكبر عدد من الطلاب، صح كده؟
0: بالضبط. جميل،
1: هذا الجزء الأولين. من وجهة نظري أنا هو البحث فقط عن المادة. إذا كان أنت كعقليتك كمدرب أو المنتاليتي تبعك هو فقط البحث عن المادة وليس تطوير المهارات، هنا هيحصل جاب، هيحصل فرق ما بين المدرب وما بين المتدربين، لأن هم نفسهم هيشعروا بهذا الشيء. لكن إذا أنا كان هدفي فعلا أني أوصل المعلومة للمتدربين وأفيدهم وأخذ بإيديهم وأساعدهم، هم هيشعروا بهذا الشيء طبيعي، لازم ممكن أن تطلب بالاسم، أنا محتاج الكوتش أو المدرب الفلاني. فممكن تكون عقلية بعض المدربين بشكل عام أنه ممكن تكون عقليته فقط أنا كم دخل في حسابي، يبقى عقلية شوية جدا ماديا، وبالتالي هنا هتؤدي دورك فقط في الحصة التدريبية، وبعد ذلك أنا إذا جيت طلبتك ممكن مش هلاقيك أصلا، أو إنك أنت بس في بالك إن دي دورة بدخل منها فلوس، عندي نولج وعندي معرفة بدخل منها فلوس. لا، لازم تفصل ما بين إن ده فعلا بيزنس وإن دي حاجة مادية، وما بين إن أنا فعلا محتاج أطور الناس خاصة في العلم. يعني إحنا دايما العلم هو أصلا أول حاجة، مجال التدريب ده مجال جميل جدا، إنك أنت بتنشر رسالة، بتسيب مثلا تقريبا صدقة جارية، بتقدم معرفة، يعني فيها خير فيها رزق. فأنت يكون هدفك ونيتك خالصة أن أنا أطور المتدربين، ومن ثم المادة راح تيجي. أما إذا كان فكرتك فقط
0: من البداية هي مادية
1: بحتة، للأسف هنا هيحصل فارق ما بين المدرب وناجح وشاطر وعنده نولج وما بين كسب الطلاب.
0: وأنا أعتقد أيضا من حق كثير من الأكاديميين أو المدربين في المراكز، لأن هذا أيضا الأكاديميات والمراكز عندها التزامات مالية،
1: أكيد
0: إيجارات،
1: أكيد
0: موظفين ورواتب وغيرها، أمور استهلاكية، فواتير كهرباء وماي،
1: مزبوط،
0: أكيد عملية صعبة، فبالتالي لابد أن أيضا تبحث عن مصادر دخل. فبالتالي مثل ما قلت، لكن الهدف الأساسي أن تقدم الخدمة والجودة. لكن كيف يستطيع هنا المدرب تحويل خبرته يعني علامة تجارية، هذه العلامة الآن اللي هو استطاع أن يبنيها، يعني خبرته أنه يحولها إلى علامة تجارية مستدامة.
1: جميل، حلو، هذا شيء أنا حتى بنصح به نفسي اللي هقوله حاليا. كيف تحول الهوية الشخصية تبعك إلى شركة، أو إلى نقدر نقول عليه شركة تأسيسية قائمة على هذا المشروع؟ نعم. أول حاجة نفس ما ذكرنا سابقا، من خلال عملية بناء العلاقة القوية مع الجمهور. ده بيكون من خلال إنك تقدم فيديوهات تعليمية بتشرح فيها للجمهور أنت إيش جالس تسوي أصلا، بتشرح فيها للجمهور المادة العلمية اللي أنت جالس تقدمها. أنا عادي ما عنديش مشكلة جدا، وعلى فكرة بالفعل أنا عندي بعض الكورسات أو دورات التدريبية موجودة مثلا أونلاين، لو كتبنا على اليوتيوب أو في الموقع موجودة، لأن أنا ما عنديش مشكلة. أن بالعكس أنا جيت في فترة أسوي دورات تدريبية وقالوا لي خلي بالك الدورات في بنات مثلا أو في شباب يبعتوها لبعض، عادي بالعكس، ده كان لي أثر إيجابي أكثر من الأثر السلبي، لأن أنا إذا كان أخذت حاجة بطريقة غير مباشرة واستفدت منها كده، فيبقى لما أحجز في الكورس ده أنا هستفدت أكتر.
0: صحيح.
1: فكيف نحول الهوية الشخصية إلى براند أو علامة تجارية؟ من خلال بناء الثقة والجمهور. دي من خلال أنك تقدم نصايح للجمهور في هذا المجال، تعطيهم معلومات، خلي الجمهور يشوف طريقتك في عملية التدريب والتدريس. أنا محتاجة أحجز دورة تدريبية مع أستاذ حفيظ، محتاجة أشوف طريقته في السوشيال ميديا، طريقته في الحوار، طريقته في عملية توصيل المعلومة. بنيت الثقة، حجزت الدورة.
0: جميل. أكاديمية كابيتال، كيف ولدت هذه الفكرة لدى أميرة؟
1: جميل، الفكرة كلها بدأت من 2018، كانت أميرة لسه متخرجة، وفي الحالة دي هي كانت محتاجة بتبحث عن وظيفة عادي زي أي شاب وشابة لسه متخرج. الفكرة كلها أني بدأت إن أعرف من أيام الكلية أن أنا بحب الشرح، بحب أوصل المعلومة، كنت أجمع صحابي ما بين المحاضرات وأشرح لهم المحاضرة، فلقيتهم هم يعني لمسوا هذا الشيء فيا، جزاهم الله خير، إن قالوا لي إحنا جالسين نفهم منك، فعرفت إن دي حاجة أنا بحبها،
0: ميزة
1: عندي. طيب أول ما توصل للميزة تبعك خلاص حط في بالك دي حاجة ميزة عندي محتاج أوظفها لتكون هويتي الشخصية، اللي بعدين أنا ممكن يكون مصدر دخل ليا.
0: جميل
1: جميل. طيب الفكرة وصلت من خلال أني اشتغلت في عدة مجالات، من عدة المجالات اللي أنا اشتغلت فيها دي ومعظمها وأكثرها ممكن تكون كانت براتب ضعيف جدا أو بدون راتب، بدأت أن أنا أطور مهاراتي، وبدأت أن أنا أعطي دورات تدريبية أونلاين. يعني أنا بدأت أصلا أونلاين أيام ما كان الطالب أو الطلبة يقولوا كيف راح نستفيد أونلاين؟ أنا ما مقتنع أبداً بالأونلاين، وخاصة لما دخلت فترة كورونا. نعم. أصبح الناس تتحول لا هناخد أونلاين، مضطرين ناخد أونلاين في المدارس وفي الجامعات والكليات. بعد فكرة الأونلاين بدأ إنك أنت تقول لا أنا محتاج أخد بقى الفيدباك والآراء الكويسة اللي بتجيلي دي وأحطها على منصة الناس تدخل تشوفها، ده شغلي. من هنا واحدة واحدة بدأت إنك أنت بطريقة عفوية تبني الهوية الشخصية طبعاً، ومن ثم بدأت إنك أنت يكون عندك جمهور وعندك ثقة وعلاقة ما بين الجمهور، لدرجة إنه ممكن الشخص يقول أنا محتاج فلاني هو اللي يدرسني، أنا محتاج فلاني يدرس ابني أو يدرس بنتي. بدأ يكون عندك فريق صغير ممكن يكون مكون من 3 أو 4 أشخاص، ومن ثم طب ما يلا نفتح شركة، طب ما يلا نفتح براند. إذن هي الفكرة كلها جت بالتجارب والفشل، بالتجارب والفشل.
0: جميل.
1: وفي دايما حاجة أنا بقولها وحابة فعلا أنصح فيها الشباب، أنت أول ما تتخرج بالمعنى المصري لازم تدق على أكتر من باب.
0: الله.
1: ومن ثم تشوف فين الباب اللي راح يفتح معاك امشي بقى خلاص.
0: الله.
1: لكن من البداية ما فيش باب واضح وصريح راح يكون واضح بالنسبة لك، كل حاجة أصلا كانت بالنسبة لي غير معروفة ومبهمة. امتى بدأت انك تمسك هذا اللاين وتمشي فيه؟ لما بدأت تجرب مرة واثنين وثلاثة واربعة وفشلت ولقيت جربت هنا وجربت هنا. انا حتى كنت بعطي مثلا دورات تدريبية في الكيمستري والفيزيك بحكم ان انا اصلا اوريدي درس علمي وكده، بعد كده شوية عطيت في الانجليش، لا طب انا بحب الايلتس، طب خدت الايلتس. طب يبقى انت بدأت تمشي في مراحل لحد ما خلاص عرفت ان هذه المرحلة اللي راح امشي فيها وهذا الباب. طيب. ابدأ بقى كمل.
0: ما هو اصعب كان بالنسبة لك قرار اتخذتيه فترة تأسيس أكاديمية كابيتال؟
1: أنا كنت مرعوبة، أنا كنت مرعوبة جدا. يعني أنا فاكرة أن أنا اتصلت بزميلتي، هي كانت ما شاء الله هي حاليا رائدة أعمال في مصر، اتصلت بيها قلت لها أنا حاليا عندي القدرة أني أفتح مشروع والقدرة المالية خلاص بقى محوشة أنا من دوراتي التدريبية وكده، بس أنا خايفة، أنا مرعوبة، أنا هيكون عندي موظفين ليهم رواتب شهري، أنا هيكون عندي إيجار،
0: صحيح، عندي التزامات مالية.
1: فالفكرة ان كيف اخدت الفرصة والجرأة، اني فكرت ان انا لو ما جربتش حاليا هندم اكيد اكيد بعدين، وكان ممكن ان انا افكر بعقلية خلاص طالما انا وصلت لمرحلة معينة وعندي دوراتي وممكن اشتغل تحت اسم منصات او اكاديميات خلاص اكمل. ليش ان انا ممكن اروح افتح لي براند ومسؤولية ادارة بالكامل بجانب مجال التدريب، هذه مسؤولية. فالخطوة جت من فكرة الجرأة اللي احنا تكلمنا عنها.
0: هل كانت في بالك بعض اللحظات اللي وقفتي حسيت اني لابد أني أنا أتراجع من هذه الخطوة، وكيف تجاوزتي هذا الأمر؟
1: أكيد أكيد طبعا، مش هقول أني لا أخذت القرار وبدأت، ترددت كتير، بدأت أن أنا أخذ استشارات لناس في نفس المجال سبقيني. دي على فكرة نقطة مهمة جدا، أنت محتاج تفتح مشروع في حاجة معينة لازم تاخد استشارات ونصائح من أشخاص سبقينك في نفس الخط.
0: نعم. تمام؟
1: فأكيد ترددت، أكيد كنت خايفة، أكيد كنت حاسة إن لا دي مسؤولية كبيرة جدا عليا، في أشخاص منتظرين الرواتب تبع كل شهر، عندك إيجارات، عندك التزامات.
0: صحيح.
1: إمتى بدأت بقى؟ هي أنت خلاص بتتوكل على الله وتبدأ وتجرب، لكن اللي حسيته حصل بطريقة صدفة معينة، أنت فاتح الأكاديمية تاني يوم في ناس عندك.
0: ما شاء الله.
1: أنت فاتح الأكاديمية مثلا في 2024، أنت من 2018 جالس تبني علاقتك مع العملاء. 2018 2019 2020
0: يعني في ناس تنتظر، كانت هذه اللحظه الناس فاتها.
1: نعم.
0: طيب هل في قصه ممكن تشاركيني اياها ما زالت عالقه في بالك ومخيلتك ان فعلا التدريب غير تفكير كثير من الاشخاص، غير خلينا نقول مسار حياتهم من خلال بعض المواقف اللي كنت انت فيها وشعرتي ان فعلا هذه القصص يعني كانت مؤثره بالنسبه لك، ان التدريب فعلا كان له تاثير واضح لبعض الأشخاص في حياتهم الشخصية؟
1: جميل. أنا قلت من شوية إن مجال التدريب جميل، إن ده مجال علم، لذلك لازم النية فعلا تكون مخلصة. إن أنا بوصل معلومة، صح الهدف المادي موجود بس أنا فعلا بوصل معلومة وده نشر علم. الحاجة اللي بحس إن هي بتخليني في لحظة ما حاسة إن أفضل من أي مبلغ أو من أي استثمار مالي، هي إن شخص يجي ويقولك أنا بسببك أخدت دافع أني أبدأ في حياتي، أنا بسببك شجعتني أني أبدأ في هذا المسار، مش شرط مسار التدريب، أي حاجة، مجرد بس أنه هو شاف نموذج أمامه.
0: نعم.
1: وبدأ أنه هو يقتدي بي في هذا الشيء فتشجع، لا في ناس عملت إذن أنا أقدر، ردي عليهم أيوة تقدر وأفضل كمان مني.
0: كيف تقيمي واقع التدريب قبل لا نطلع الفاصل الإعلاني للفترة الدينية لأذان العصر؟ واقع التدريب معنا، هل اليوم تعتقدي أن كثير من الأشخاص أصبحوا يبحثوا عن الشهادة أكثر مما هم يبحثوا عن المهارة؟
1: جميل. هل ممكن أن أنا أبحث عن الشهادة أكثر من مهارة؟ حاليا أنا أشوف أن يعني أصبح الجمهور منقسم إلى جزئين، لكن إذا أنت بتبحث عن الشهادة فقط بدون المهارة، حتى أنا دايما بقولها ما يحتاج تحضر الدورة التدريبية، ممكن أنك أنت تاخد الشهادة. حتى أنا دايما بقولها في بداية الدورة، أنت عايز الشهادة بعطيك الشهادة اليوم. فهل أنت فقط تبحث عن الشهادة أم تبحث عن المهارات المكتسبة من خلال هذه الشهادة؟
0: الله،
1: موضوع اكتساب الشهادة أصبح سهل، في دورات بتقدم أونلاين
0: صح
1: وعالمية وتقدر أنك تاخدها. فهل في طلب على الشهادة فقط بدون المهارة؟ أيوة موجود، بس أصبح الشباب أكثر وعيا وفهمين.
0: أحسنتي.
1: إن أصبحت كل المصادر متوفرة أونلاين وعن طريق الإنستجرام، عن طريق الويب سايت، عن طريق الدورات التدريبية اللي بتقدم حتى مجانا بشهادات. ولذلك أنت تكون عقليتك إنك جالس تبحث عن المهارة المكتسبة من خلال هذه الشهادة، توطد علاقاتك مع هذا المدرب، تكتسب مهارات، انت جالس تاخد حاجة حقيقية امامك. فجالس تتعلم من هذا الشخص، تتعلم حتى من حركاته، من طريقة تواصله معاك.
0: احسنتي.
1: فاكيد الموضوع غير مقتصر فقط على الشهادة.
0: جميل. هذا ياخذنا ايضا الى المتحدث المؤثر، كيف فعلا كمدرب تصبح ايضا يصبح لك هذا التأثير.
1: نعم.
0: وتغير افكار المتدربين الى الافضل وتقودهم نحو التغيير. راح نتواصل إن شاء الله معكم مستمعين الأكارم بعد ما نطلع لأذان العصر للفترة الدينية، بعد إن شاء الله نتواصل في ما تبقى من عمر هذا البرنامج في المحطة الأخيرة للقاءنا مع المدربة أميرة محمد.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر.

0: فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية، ونور صدورنا بالإيمان، وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم مستمعينا الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي في الاستوديو المدربة أميرة محمد عبد الغني صاحبة أكاديمية كابيتال في موضوع مهم جدا. أشعر أني بحاجة أن أستمع إلى هذه المهارة عندما نتحدث. ما هي المهارة اللي تعتقدي أنها ستحدد نجاح الإنسان خلال 10 سنوات القادمة، ولماذا هذه المهارة؟
2: جميل، ممتاز. أول حاجة أشكرك على طرح هذا السؤال، ممتاز جدا. إن إحنا محتاجين نحدد أو نوجه الشباب إلى مهارات معينة محتاجينها خلال فترة 10 سنوات القادمة. أول حاجة من ضمن المهارات، المهارات الشخصية اللي محتاج إن هو يكون متعامل مع المجتمع. للأسف أحيانا السوشيال ميديا ممكن تخلي بعض الأشخاص انطوائيين ومنغلقين في مكان منحصر، فممكن تكون في مهارات شخصية لابد من الشباب ان هم يكتسبوها، وهي مهارات التعامل مع الافراد والتعامل مع الاشخاص والتعامل في سوق العمل بشكل عام. في ايضا مهارات خاصة بالمهارات الرقمية، يعني لازم تكون انت كشخص عارف كيف تتواصل مع الناس من خلال السوشيال ميديا. ما ينفع ان انا اكون شخص عندي مشروع او حتى بدون مشروع بس مش عارف ان انا ممكن ازاي انزل بوست او ريل على السوشيال ميديا بشكل عام، او كيف ان انا انشئ لي صفحة على الانستجرام او على الفيسبوك او على اللينكدين. فنقدر ان احنا نقسم المهارات الى مهارات ناعمة، نسميها المهارات الناعمة، نسميها بالانجلش سوفت سكيلز، وهي تلك المهارات اللي انت تكتسبها من خلال الخبرات ومن خلال التدريب. وانك انت لازم تدخل في بيئة العمل وفي السوق، في ناس بتدفع مبالغ عشان تنزل تدريب اصلا، فدي مهارات شخصية انت لازم انك تكتسبها. مهارة الذكاء العاطفي، هذه نقطة لوحديها. ممكن يكون بائع شاطر نص نص وبائع شاطر ممتاز، بس النص نص ده هو اللي بيبيع اكتر. من أحد أسباب المبيعات الناجحة هو الذكاء العاطفي أو التسويق الناجح والذكاء العاطفي.
1: جميل.
2: مهارة الذكاء العاطفي في دورات أصلا بتقام بالفعل علشان بس نشرح يعني إيه ذكاء عاطفي. نعم. وإيه هي الذكاء العاطفي. إيش يعني الذكاء العاطفي بمعنى مختصر جدا؟ هي الفكرة كلها إنك أنت تكون عارف كيف تتواصل مع الناس، تحتوي الناس، كيف إنك أنت بنسميها كده بالمعنى البزنس تهندل العميل. يعني أنا حاليا أنت أخذت من عندي خدمة، الشخص الشاطر النص نص، والخدمة دي نفترض أنك أنت دفعت المبلغ وحابب أنك تسترد الخدمة وتاخد المبلغ مرة تانية. أنا بالنسبة لي أكيد هوافق، وكمان ده أنا هعرض عليك هدية مجانية عشان أنا بعتذر على إساءة هذا المنتج. هذا ذكاء عاطفي. ذكاء عاطفي هي طريقة كسب العملاء. يعني ذكاء عاطفي أنك تكون جدا صبور مع العملاء. ذكاء عاطفي أنك أنت لازم تكون عندك بعد ورؤية وفيجن بعيدة، أن مش بس الموضوع هو عبارة عن بيع وشراء، لأن هذا عميل ممكن يبني لي عملاء بعد كده تنين. فأنا ممكن أن أنا أقول أن من أهم المهارات اللي احتياج ليها الشباب والسوق هو الذكاء العاطفي أيضا، وأيضا التحول الرقمي. جميل. استخدام الإنترنت.
1: جميل. أستفيد من الدقائق الأخيرة في سؤال ختامي، وأشعر أن هذا السؤال قد نستفيض فيه في الحديث، لأن هناك من يقول ويؤكد من خلال حديثه ابدأ يا فلان مشروعك، حتى لو ما كنت مستعد الطريق وحده راح كفيل أنه يعلمك. بالمقابل يرى آخر أن التسرع هو أقصر طريق للفشل. أين تقفين بين هذين الرأيين؟
2: جميل. أقف في المنتصف، بمعنى أنت بتيجي في لحظة وبتقول أنا الآن أني أفتح مشروعي. أنت اللي بتحسها خلاص. إمتى تقول هفتح مشروعي؟ ما ينفعش أن أنا أكون شخص ما عندي مهارات ناعمة أو لسه متخرج جديد أو ما متواصل مع عملاء ولا نزلت تدريب وقول يلا هفتح المشروع. هذا التسرع الذي يؤدي إلى الفشل نفس ما ذكرت سابقا. طيب إمتى تكون أنك تاخد الجرأة وتبدأ؟ خلاص لما تكون أنت حاسس أنك اكتسبت بما يكفي من المهارات، إلا على الأقل تخليك تبدأ الخطوة الأولى. ولذلك في حاجة كده بنسميها هو هوس المثالية. أنا مش لازم أكون مثالي علشان أبدأ مشروع، مش لازم أكون مثالي عشان أبدأ حاجة. أنا ممكن عندي شوية معلومات صغيرة أدرس بيها أو أعطيها للي أقل مني، خلاص أنا كده بدأت خلاص في مجال التدريب. أنا ممكن يكون عندي مهارات قيادية صغيرة أقدر أني أقود فيها مشروع مكون من شخصين، خلاص أنت كده بدأت المشروع، ومن ثم هذه المهارات راح تتطور من خلال التجربة، ومن ثم خلاص أنت أصبحت باني مشروع وشركة كبيرة فيها موظفين إن شاء الله.
1: هل يعني هذا أيضا شوي خلاني أفكر بنقطة أخرى، هل ربما يخسر كثير من أصحاب الكفاءات، هنا أتحدث فرص كبيرة بسبب ضعف التواصل، بسبب ضعف التفاوض؟
2: نعم أكيد أكيد أكيد، نفس ما قلت، بائع شاطر جدا بس للأسف هو شخص عنده منتج أفضل من الشخص المنافس ليها. أفترض أن أنا عندي محلين جنب بعض، شخص عنده منتج بجودة عالية جدا وشخص برضو عنده منتج بجودة عالية جدا، بس هذا الشخص الثاني يبيع أكثر. ليه؟ عنده مش بس فكرة التواصل اللي احنا بنقول عليها بناء عملاء، تواصل مع العملاء اللي هو الذكاء العاطفي اللي أنا ذكرته من شوية. فمش شرط أنك أنت شخص عندك منتج قوي أو شخص مشهور يكون أنت تعاملك مع العملاء طيب أو تعاملك مع العملاء قوي. فلذلك إحنا دايما بنقول الذكاء العاطفي، نهندل العميل، نعرف إيش الأسباب، نسمع للعملاء، هذا من ضمن الذكاء العاطفي. وعلى فكرة أنا بطبق هذا الشيء. مثلا أنا أعطيت الدورة التدريبية واكتشفت أن الطالب يقول لي أنا بصراحة مش حابب الحصة مثلا تكون كلها بالإنجليش. حاضر تم. فلما بدأت أنك تجرب أنك على حسب المستويات المبتدئة تمكس مثلا شوية ما بين العربي وما بين الإنجليش، فأصبح أنه هو راضي وساتسفايد وحابب أنه هو يحجز تاني. طيب على العكس مثلا في حد بمستويات متقدم يقولك لا الحصة كلها تكون فول إنجليش. حاضر. وبالتالي أنت بتسمع العميل، ومن خلال الأسئلة اللي بيطرحها العميل انت بتقدر تعرف فين الاشياء اللي محتاج تطورها. هذا ذكاء عاطفي. الذكاء العاطفي انك تسمع للعميل، مش بس انك تكون مصر على فكرك. ولذلك حتى انا بقولها للتيم، انا وانتو في خدمة المشروع.
1: جميل.
2: لو انا طرحت فكرة وهذه الفكرة خاطئة، وجه احد الموظفين طرح فكرة تانية وهذه الفكرة صحيحة، انا هسمع كلامها وهسمع الفكرة وهطبقها، لان احنا مصلحتنا الشغل مش مصلحة شخصية ان احنا ننافس بعض داخل بيتنا.
1: جميل جميل. طيب هل تؤكد يمكن هذا الأمر أن اليوم أصبح التعلم المستمر ضرورة للبقاء، وليس فقط يرتبط الموضوع بوسيلة تطوير؟
2: طبعا طبعا، إحنا حاليا أصبحنا في عصر كل يوم بنكتشف حاجة جديدة، كل يوم في مهارة جديدة بتحصل. أصبح الذكاء الاصطناعي الـ AI وعبارة عن طفرة في التكنولوجيا. فإذا أنت واقف في مكانك خلال 5 سنين رح تختفي إذا أنت مش بتطور على الأقل مهارة واحدة كل فترة.
1: يعني بقائك أيضا اليوم ما أصبح مثل ما تعتقد الأمر سهل. أكيد. بقائك اليوم يعتمد على تنمية مهاراتك بشكل دائم ومستمر.
2: نعم، وده برضو يطرح لنا فكرة المدرب اللي احنا قلنا عليه شاطر بس مش مستخدم السوشيال ميديا. طب انت شاطر بس ليش مش مستخدم السوشيال ميديا؟ لانك باقي على نفس المجال اللي انت فيه. ان انا لا شاطر وعندي طلبة، والطلبة دي مثلا بتجيلي من خلال الاقارب الجيران، فين السوشيال ميديا؟
1: انتهى هذا الامر.
2: ايوه. فمن خلال التطوير السريع اللي جالس يحصل في العالم لازم يكون في تطوير للمهارات، لازم يكون في تعلم. الى الان انا بتعلم كل يوم، بتتعلم، بتاخد دورات تدريبية، بتتعلم تعلم الذات المستمر نفس ما ذكرت، بتبدأ انك تشوف اشياء نقاط ضعف موجودة عندك وتبدأ تحسنها عشان حتى انك انت تفيد بها نفسك قبل ما تفيد بها المجتمع.
1: كل التحية لك استاذة، بارك الله فيك. شكرا وسهل. شكرا لك،
2: كنت مستمتعة وما حسيت بالوقت صراحة، وحبيت ان انا اعطي كل المعلومات اللي ممكن يستفادوا بها الشباب. واشجعهم حقيقي، اذا انت حابب تبدأ ابدأ، توكل على الله، الموضوع توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا تنتظر فقط موضوع الوظيفة. اعرف ان احيانا الوظيفة هي السند لانك عندك مسؤوليات وعندك مصاريف، لكن لعل وعسى لما تبدأ في مجال ريادة الأعمال أو تبدأ حاجة جنب الوظيفة ممكن في يوم من الأيام توصل إلى الحرية المالية، وهذا هو الهدف.
1: إذن نؤكد في ختام هذه الحلقة ما تفضلت بضيفنا، أن كل مشروع ناجح بدأ بفكرة احتاجت إلى شخص آمن فيها واتخذ القرار المناسب. فعلا الخطوات دائما الأولى نحو تحقيقها كان الهدف الأساسي لصاحب هذه الفكرة. الفرص اليوم أكبر من أي وقت مضى، والمهارات والمعرفة أصبحت الاستثمار الحقيقي الفعلي ليصنع هذا الفارق، بينما يظل الخوف ويظل التردد أكبر عائق أمام الطموح. كل الشكر لضيفتي في الاستوديو المدربة أميرة محمد عبد الغني صاحبة أكاديمية كابيتال للتدريب، والشكر أيضا موصول لوالدها الأستاذ محمد وأخوها اللي رافقوها أيضا طيلة فترة هذا اللقاء على ما قدمته من رؤى تجارب نصائح ملهمة لكل من يسعى إلى بناء مشروع ناجح بمشيئة الله وصناعة هويته الخاصة وتطوير مهارته. شكر لكم وصول المستمعين الأكارم على حسن المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة بمشيئة الله، فيها أيضا نأخذكم ونختار موضوعات قريبة من اهتماماتكم وتصنع يومكم بمشيئة الله في البعد الخامس عبر الشبيبة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم أنا حفيظ جعبوف في التقديم، في الإخراج المرئي وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري اللي أيضا رافقتني طيلة هذا اللقاء، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة نسلط فيها الضوء على القضايا، على الأفكار اللي تصنع الوعي وتلهم الإنسان نحو مستقبل أفضل بمشيئة الله. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: جرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه، فأقترى أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا، وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء، من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس، فأضاء الوطن مدينته واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي، إذ يربط بالخنجر شاله أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي، أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا، فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا، ما كان مدحا موسميا بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإبا. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
6: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 00.

0: حصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
2: شبابي

الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس. احنا معاكم في برنامج دو الناس من الساعة 5 لين 8 المساء، مشوار 3 ساعات، ومن الأحد للخميس مستمعينا الكرام. والناس اللي تنسى تلبس السماعة
1: عاد تصدق اني انا نسيت السماعة.
0: اهلا، كيف امورك يا
1: الحمد لله تمام، شخبارك؟
0: شرب خير،
1: كيف مسائك؟
0: الله يسعدك ويسلمك. الحمد لله مساءتنا سعيدة وجميلة الحمد لله.
1: الحمد لله، وإن شاء الله أيضا مساءات كل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وأيضا في الباطنة، عفوا ما في الباطنة، في ظفار،
0: في ظفار
1: القلب هناك، لأن خلاص يعني أحس أني أبقى أروح،
0: واليوم إحنا محضرين لهم حاجات،
1: أروح يعني البلد،
0: هاتي تروح تروح الباطنة.
1: في ظفار أكيد اللي موجودين هناك يقدرون يسمعون للشبيبة على 98.5. فيا جماعة اليوم الاثنين الباسم، لأنه هو باسم، نحن محضر لكم جدول رهيب.
0: بعدك أنت ما ناسي ها أنا الاثنين الباسم؟
1: لا مستحيل أنسى، أنا حتى ينتسي. سواء الصبح أو المساء أو شيء أسمي الاثنين الباسم لازم، عشان كذا المستمعين يسمعون لنا وهم يبتسمون
0: أكيد،
1: وهم كذا برفقة الشاي وبرفقة القهوة.
0: القهوة المساء مهمة جدا، القهوة يمكن في ناس رفيقكم القهوة أكثر شيء.
1: اليوم غيرت، شربت شاي أحمر.
0: شاي؟ يلا زين، عليك بالعافية،
1: نعم التغيير.
0: إذن نمسي عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله. للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية في اليوتيوب ومنصة إكس أيضا، هذه تحية مسائية لكم، ومثل ما ذكرت أبرار على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5، وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا، مرحبا أم أرين، نمسي عليكم بالخير، وكذلك اللي سعد أيضا والمها وأبو سلطان، مساء الخير والأفراح، وأهلا بالأخ العزيز من الدوحة قطر عبد العزيز العبد الله، وأيضا أم ولهان، نمسي عليكم بألف خير، ومريم الملا ما ننساكي، أهلا وسهلا ومساكم خير.
1: إذن كل المساءات السعيدة أتمناها لكم، ومساء المحبة لك يا سالم الرواحي، وأيضا مساء الخير لك يا أحمد، ومساء الخير لك يا يوهان، وأيضا لخالد ولناصر الأحسني، وكذلك لمحمد، كل التحية لكم أكيد. وطبعا نحن مثل ما قلنا لكم محضرين لكم أنا وعيد مجهزين لكم جدول عشان أنكم تتمشون وتستمتعون في خريف ظفار، كل اللي عليكم بس نحن دورنا أن نسوي لكم الجدول وأنتم تتمشون.

0: حياكم الله مستمعينا، ورجعنا لكم من بعد شيء ثاني لراشد الماجد، وأيضا للعزيز والحبيب أيضا محمد بن ضحي. إذن مستمعي الكرام، هي جولتنا الأولى دائما كذا نأخذهم في جولة مع الظفار ومع خريف الظفار 2026. البرنامج السياحي اليوم بالتفصيل، يعني لمدة 10 أيام كذا أبرار، ونقول نأخذ المتابعين والمستمعين طبعا من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا اللي هي المواقع الخاصة بخريف ظفار. طبعا أدرقت عملت جدول لمدة 10 أيام، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وين تروح في هذه الأماكن. وهي أيضا الفكرة أنك تروح أماكن قريبة من بعض، فما تقطع يعني مشاوير بعيدة. إذا أيوة. كنت مثلا في اليوم الأول مثلا أخذت لك نقول مثلا العيون، يشوفوا لك العيون اللي هي قريبة من بعض، تأخذ فيهم جولة سياحية.
1: أيوة. واليوم الثاني مثلا صوب الشلالات، اليوم الثالث السوق، بعدين اليوم الرابع شوية تروح صوب السوق، بعدين بالليل السوق، بعدين اليوم الخامس مثلا هنا تروح تودي الأطفال مثلا أي مكان وكذي، أو تروح صوب الوديان والشلالات مرة ثانية، عقب تروح السوق. فيعني كذي قضوا حياتكم أسواق. أنا أقولكم بنات، خصوصا البنات، ترى أسواق ظفار ما تتفوت.
0: عشان يعني بس يروحوا للسوق،
1: يعني ما يستغلون الأسواق. ايوه زين. فنحب نسميه هذا الشيء دليل السعاده في ارض الاصاله. ايش رايك بالاسم
0: دليل السعاده
1: في ارض الاصاله؟ هذا في ارض الاصاله شعر ضروري.
0: خفي بس يا ابرار. اذا هذا القدر المستمعين الكرام، خلينا نشوف اليوم الاول. الفترة الصباحية مستمعينا والنهار، زيارة وادي دربات والاستمتاع بالقوارب والممشى وركوب لعبة السلك الانزلاقي والخيول ومشاهدة الشلالات الصغيرة، بعدها الانتقال إلى إطلالة غدية للاستمتاع بدربات طبعا كإطلالة من فوق من الأعلى، بعدها زيارة حفرة الإذابة اللي هي طوعتير، وإطلالة جبل سمحان على أن يكون طبعا ممكن يكون الغداء هناك، ها يكون الغد هناك في برج العسكر بمدينة طاقة.
1: أي أيوة الله، مرتب لهم أمورهم مرة.
0: أهمش الغد.
1: مسستم لهم. أنت معك أهمش الغد وأنا معي أهمش الأسواق. بس قبل كذا نعطيهم الجدول ونعطيهم هذه الاقتراحات البسيطة مني ومنك، نعطيهم كذا بعض اللي نقدر نحن نقول ما تنبيهات، إرشادات هامة، لأن مثل ما تعرفون مستمعين أكيد مدينة صلالة جوهرة محافظة ظفار هي أكيد واحدة من أجمل الوجهات السياحية الاستثنائية اللي تجمع بين خضرة الجبال الشاهقة والشلالات المتدفقة، وأكيد ما ننسى الشواطئ الساحرة اللي تلامس أمواج بحر العرب الرائعة. فلما يحل موسم الخريف أكيد ظفار بكبره تحتل أو تحل مدينة وترتدي ثوب أخضر وتتحول إلى جنة غناء تسر الناظرين وتنعش الأرواح. لذلك نحن بنعطيكم إرشادات، بعض الإرشادات. عيد،
0: أنا دخلت مباشرة في اليوم الأول مستعجل. وعشان تحضر مستمعي الكرام برحلة ما تنسوها وتستغلوا أيضا كل لحظة في هذا المكان الساحر، جمعنا لكم دليل سياحي متكامل يمتد على مدار 10 أيام. وإحنا مثل ما ذكرنا لكم مستمعي الكرام، هي من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة أيضا أو حسابات الخاصة بخريف ظفار 2026. فهذه الأماكن تضم أكيد أفضل الأماكن والأنشطة المنظمة والمقترحة بعناية لتجربة استثنائية تفوق التوقعات. وهناك أيضا تنبيهات، خلينا نقول تأكد من نزول طبعا العيون قبل زيارتها، ينصح بمتابعة التحديثات المستمرة لنشاط العيون المائية لمعرفة قوة تدفقها ونزولها عبر الحسابات الرسمية قبل التوجه إليها.
1: وأيضا ما ننسى عيد الفعاليات المسائية، فحلو لو نتأكد كذا من مواعيد الفعاليات المسائية ونتحقق كذلك من تواريخ بداية ونهاية الفعاليات وأوقات انطلاقها عبر أكيد الإعلانات الرسمية الخاصة بكل موقع قبل الزيارة.
0: ونرجع مرة ثانية للجدول طبعا. خلينا نذكر مستمعينا اللي انضموا لمتابعتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على ترددات إذاعة الشبيبة ومواقع التواصل الاجتماعي. قلنا اليوم الأول مستمعي الكرام، الفترة الصباحية والنهار ممكن تقضوها في زيارة مثلا وادي دربات والاستمتاع بالقوارب والممشى وركوب لعبة السلك الانزلاقي والخيول، مشاهدة أيضا الشلالات الصغيرة، بعدها الانتقال إلى إطلالة غدية للاستمتاع بطبعا مشاهدة دربات من الأعلى، بعد ذلك زيارة حفرة الإذاب اللي هي طوعتير، وإطلالة جبل سمحان على أن يكون طبعا أهم شيء هناك في الخريف الواحد يشعر أحيانا بالجوع، صح؟ طبعاً. وخلينا نقول انه ان الغداء احيانا ممكن نعمل وين الناس اكثر العوائل وين نسوي
1: على السهول وكذا يعني.
0: ايوه، لكن مع مره ثانيه ننوه وطبعا احنا نوجه هذه النصائح لنا قبل لكم انتم طبعا زائرين محافظة الظفار. المحافظة وترك المكان افضل من مكان. يكون الغداء ممكن في برج العسكر بمدينة الطاقة، اما الفترة المسائية والليل كيف الوضع معهم ابرار؟
1: ممكن طبعا الفترة المسائية حلو لما يستمتعون بالقهوة والسويت في وجهة شاطئ الدهاريز. الله يا سأتخيل يعني سواء في أحد الكافيهات العمانية لأصحاب لأصحابها عمانيين طبعا أكيد يستهلون الدعم ويستهلون تشجيع أن نحن نروح كذا ونجرب مشاريعهم التجارية. وحلو نتناول كذا وجبة العشاء في أحد المراكز التجارية والمطاعم العمانية في ظفار.

0: وأكيد اليوم الثاني تكتمل الفعاليات وتكتمل الوناسة أكيد في أرض السعادة وأرض الأصالة صلالة. فممكن في الفترة الصباحية والنهار مستمعينا تسيرون كذا صوب ولاية مرباط وتبدون مع إطلالة الدمر ثم زيارة حصن مرباط وتستكشفون الحارة القديمة لمرباط والمشي على كورنيش مرباط والميناء، ويكون الغداء في مرباط أو أثناء العودة. وفي طريق العودة يتم زيارة عين حشير ومشاهدة أشجار التبلدي العملاقة وزيارة عين قشيروب.
1: ظفار جاي نش خطار. والفترة المسائية والليل المستمعين الكرام في اليوم الثاني ممكن تقضي المساء تشرب طبعا قهوة وعشاء في الوفاء ووك. المماشي هذه ما لا طبعا أيضا ما نستغنى عنها
0: بالضبط
1: في أماكن في محافظة الظفار.
0: أكيد
1: اليوم الثالث مستمعين الكرام ممكن الفترة الصباحية والنهار أيضا ممكن زيارة عين إثوم وثم عين طبرق، تليها جولة في جبل ناشب إذا كانت طبعا الرؤية نقول واضحة، بعد ذلك زيارة عين حمران ثم عين رزات وتناول الغداء في مطعم رزات كافئة. والفترة المسائية مستمعينا الاستمتاع بفعاليات عودة الماضي، تناول العشاء أيضا من كثير من المطاعم هناك. يعني طبعا ما مختلف المأكولات
0: بالضبط صحيح،
1: وقلت سواء كان المأكولات الشعبية أو المأكولات
0: أيوة فعاليات عودة الماضي في هناك يعني مثلا نساء عمانيات يطبخون هذه المأكولات الشعبية العمانية.
1: أي أيوة والله
0: حلو يكون العشاء منهم.
1: أي أيوة والله
0: من عندهم. أيضا اليوم الرابع مستمعين تقدرون تروحون طبعا حديقة إرزات السلطانية، الدخول بتذاكر أو حجز مسبق من الموقع، ثم زيارة عين صحلنوت أو جبل شير ومشاهدة شلال عين جوجب وزيارة وادي عين. وأما الفترة المسائية تقدرون كذا تقضون المساء في الغارف، يعني هناك عند المقاهي والمطاعم في بيئة زراعية مميزة.

0: نكمل مع المتابعين والمستمعين اليوم الخامس أبرار.
1: نكمل.
0: إذن اليوم الخامس مستمعي الكرام الفترة الصباحية أيضا أو فترة النهار نقول زيارة الحديقة المائية للأطفال هوانا أكو بارك أو حديقة النسيم، والفترة المسائية ممكن أيضا والليل نقول حضور فعالية وقت الطفل في حديقة عوقد. وهذا المكان طبعا ملاحظة أبرار أنه ممكن يلغى اليوم بالكامل، طبعا إذا كانت بدون يعني نقول شباب طالعين
1: أيوة.
0: لهذا الرحلة أو هذا السياحة، إذا كانوا شباب مجموعة شباب وما معهم أطفال ممكن يعني يغيروا الوجهة، ما شرط أنهم
1: أيوة يغيروا الوجهة أو أيوة. حتى في حديقة عوقد يقعدوا في المتزهات
0: بالضبط.
1: اللي موجودة في الحديقة ويتمشون هناك يمارسوا مثلا رياضة المشي.
0: أنا شفت حاجة وأنا قبل أجي الإذاعة هنا
1: أنزل.
0: اللي هي كيدز يونيفرسيتي، تعرفين أنه عاملين لهم في حديقة عوقد
1: أيوة.
0: مبنى هذا أيوه. خاص بالأطفال ياخذوا دراستهم، كانها دراسة جامعية
1: أوكي.
0: وحلم الأطفال هؤلاء هنا متعة والاستفادة في حديقة عوقد، هذا من خلال طبعا متابعتنا ونقول استمتعوا
1: أكيد.
0: قلناها هذه المرة شيء ثاني ظفار،
1: طبعا شيء ثاني، وعشان يكتمل ويكون فعلا شيء ثاني حلو لو في اليوم السادس مثلا يروحون كذا زيارة عين مثل ما ذكرنا صحن نوت وجبل شير، وأيضا يشربون القهوة في أحد كافيهات العمانية، ينتقلون بعدها لعين جرزيز وأيضا كهف أتين ويتناولون الغداء. طبعا ما ننسى ما في ألذ عن مضابي طبعا صلالة وبالتحديد مضابي أتين.
0: يا سلام، ضروري عاد أنك تمر على المضابي. ها
1: طبعا طبعا.
0: والفترة المسائية طبعا هي جولة تسوق في جاردنز مول، وتليها زيارة ممكن أيضا لساحة إتين. اليوم السابع أبرار،
1: اليوم السابع طبعا ما ننسى عيد متحف أرض اللبان في البليد، فحلو لو كذا يعني نعمل له زيارة لهذا المتحف وناخذ جولة في سوق شاطئ الحافة، وأيضا ما ننسى تجربة عين صلالة. يعني عين صلالة توقع من أمتع اللي أقدر أقول فعاليات اللي ممكن يتجربونها مع أطفالكم مستمعينا، وأيضا مشاهدة طبعا قبر النبي عمران بالإضافة لتجربة أكشاك جوز الهند أو اللي هو المعروف بالمشلي، لأن إذا ما يربت المشلي والجوز الهند في صلالة ما كأنك رايح صلالة.
0: أخذوا بنصائح برار. وأكيد الفترة المسائية مستمعي الكرام ممكن تحضر لك في أفلام مشاهدة أو متابعة أفلام في السينما، في السينما طبعا المتوفرة في سواء كان المولات الواحة مول أو زيارة منتجع البلازا في السعادة للاستمتاع أيضا بالمقاهي والمطاعم. ونروح على اليوم الثاني مستمعي الكرام أيضا الفترة الصباحية وفترة النهار، هناك خيارات متنوعة وبإمكانك أنت تختار أي منها، سواء كان ممكن تستمتع بركوب الخيل على الشاطئ في استبلاط الدهاريز أو ركوب الدراجات النارية على الشاطئ مع طبعا أو لعب نقول البولينج في مركز ظفار السعادة أو الوادي، أيضا ممكن الاستمتاع بطبخ وجبة الغداء على الطبيعة في السهول في حالة طبعا الغيوم الكثيفة، أو صعود الجبال إذا كانت الرؤية واضحة، أو ركوب السيارات سيارات البجي ووسط الطبيعة في أرزات. هذه انت ملاحظه انه كل في كل جدول
1: محظوظين الشباب، انا ما اشوفهم كذا راكبين الدراجات او الدبابات
0: البجي ايوه
1: او البجي فيعني اقول والله حظهم مستانسين مستمتعين،
0: لازم يستمتعوا بهذه الاشياء
1: طبعا
0: وهي في وسط الطبيعه. ولازم نذكر ايضا مستمعي الكرام المساحات الخضراء دائما نتركها مثل ما هي، وخصوصا لما نطلع احنا اكيد طلعاتنا تكون فيها جلسه شاي، جلسه قهوه، جلسه غداء، جلسه طبعاً. عشاء، بس نحافظ على المكان.
1: وأكيد يعني طبعا الحلو يكتمل والفعاليات الحلوة تكتمل في صلالة لما تزورون نوافير المغسيل الساحرة وتستمتعون أيضا بإطلالة شعة المذهلة، يعني إطلالة شعة ما في أروع عنها، وبعدها تتوجهون إلى إطلالة أفتليقوت أيوة. وطبعا اكيد يعني دائماً. عشان تروحون لأفتليقوت تروحون لسيارات فرويل، وايضا تجربون الهايكينج في عين غيض وزياره عين كور سواء كان يعني فرويل او هايكينج، وايضا ما ننسى يعني حلو كذا لما تتمشون فترات المسائيه في يعني في هذه الاماكن، وتختمونها اليوم العاشر وين تختمونها يكون خاص للتسوق.
0: هذه أنا ليش أقول لك أنت أحسن بأنه في تسوق وفي شراء التذكرة طبعاً
1: اللي هي الهدايا وغيرها. فعلاً فعلاً أنه حلو كذا تخصون يوم كامل, لأن أسواق صلالة مثل ما ذكرنا في البداية يعني ما تتفوت أبداً, فحلو لو يوم كامل تخصصونه للتسوق, فتبدون مع الإفطار أو القهوة على شاطئ البليد, وبعدها مثلاً تشترون الحلوى العمانية من أحد طبعاً محلات الحلوى العمانية الموجودة في ظفار, وما ننسى طبعاً شراء اللبان والبخور من المحلات الموجودة سواء كان في سوق شاطئ الحافة أو سوق القوف, وأيضاً تتسوقون كذا للملابس طبعاً, وتقضون أهم شيء تختمونها في يعني الأمسية الأخيرة تكون في ساحة أتين أو اللي هي أتين سكوير.
0: وختام الرحلة إلى مستمعي الكرام, ذكريات لا تنسى في نهاية الجولة الاستثنائية التي طبعا اللي تكلمنا عنها خلال 10 أيام, ممكن هذا جدول للي يناسبه طبعا, سواء كنتوا طالعين مع عوائل أو طالعين طبعا مع أصدقائكم, راح تجدوا إن شاء الله تعالى صلالة ليست مجرد وجهة سياحية عابرة, ونقول محافظة ظفار بشكل عام هي تجربة شعورية متكاملة تمتزج فيها رائحة الأصالة واللبان الظفاري بنسمات الخريف الباردة وضباب الجبال المنساب بنعومة. نامل أن يكون هذا مستمعي الكرام هذا الدليل المنظم رفيقكم الموثوق لصناعة أجمل ذكريات مع العائلة والأحباء, لنغادر أيضا أرض ظفار وفي قلبك أيضا في قلوبكم شوق عارم للعودة إليها مجددا في كل موسم. رحلة سعيدة وموفقة. مستمعي الكرام معكم في برنامج دو الناس, أنا عيد الخويطري أبرار المشيفري والمخرج بدر البلوشي.

عودة مجددة لكم مستمعين الكرام واللي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية هناك في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا هذه تحية مسائية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة الظفار أرض اللبان وأرض الضباب.

0: 98.5. احنا نقول الارقام كذا هي هو شوق ان احنا نكون في ظفار.
1: اي والله مشتاقين الظفار, خصوصا لما اعطيناهم كذا هذا الدليل. هذا لما يقول لك ان فاقد الشيء يعطيه, انا وياك
0: فاقد الشيء لا يعطي.
1: لا نحن فاقد الشيء يعطينا, صار صرنا
0: العكس. صح, احنا نعطيكم اشياء ومعلومات وكذا.
1: نحن ما وصلنا لكن احنا نعطيهم جدول.
0: معجينكم الجو مثل ما تقول اضرار. اذا مستمعي الكرام نروح لموضوع حلقه اليوم. احيانا مستمعين الحياه ما تمشي مثل ما نخطط, مواقف, مشاكل, ضغوط, اشياء تتراكم علينا ونقول خلاص احنا وصلنا لمرحله ان ما نقدر نفكر, ما نقدر نفكر اكثر. بس السؤال الحقيقي مستمعينا, هل فعلا احنا تعدينا او بس تعلمنا نعيش ونتاقلم؟ موضوعنا اليوم مستمعينا, هل قدرت تتخطى مشاكل حياتك او للحين في اشياء ساكنه في داخلك بس انت ساكت عنها؟ السؤال يقول هل تحس انك تخطيت مشاكل حياتك فعلا او بس تعلمت تتعايش معها وتقول طنش, يعني مثل ما يقولوا أبرار إن الواحد يطنش, أنا ما عليها أتركها كذا.
1: بالضبط, خصوصا عيد في ناس وايد ما يعني ما قادرة تفرق بين التخطي وبين التعايش. في أحد يقول أنا تخطيت المشاكل أو تخطيت مشاكل حياتي, في ناس يقولون أنا تعايشت مع حياتي.
0: صحيح,
1: يفكرون أن التخطي والتعايش هو نفس الشيء, لكن هو في فرق طبعا بين التخطي والتعايش. يعني في ناس تقول أنا تعديت, لكن في الحقيقة هم فقط وقفوا التفكير في الموضوع, بس ما لأنهم تعافوا, لأنهم تعبوا. فيعني التجنب أنك تهرب من المشكلة, والمعالجة أنك تفهمها وتتعامل معها. ففي يعني أشخاص اللي يواجهون مشاعرهم ويتكلمون عنها تكون نسبة تعافيهم, نسبة فعلا تخطيهم للمشاكل تكون أعلى من اللي يتجاهلونها. طبعا يتجاهلونها يعني يتعاشون معها.
0: إذن هذا موضوع حلقة, سؤال موضوعنا وسؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام, هل تحس أنك تخطيت مشاكل الحياة أو فقط تعلمت, فقط أنك تعلمت تتعايش معها؟ على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم. تو الناس.
2: وعليكم السلام, مساء الأنوار.
1: مساء النور والسرور, أهلا, كيف الحال؟
2: الحمد لله. أبرار كيف أخبارك؟
1: الحمد لله تمام, أخبارك؟
2: تمام والحمد لله رب العالمين.
1: طبعا
2: انتوا شو اخباركم؟
1: نحن بخير, دامك بخير. فاكيد عرفت الحين موضوع حلقتنا لليوم.
2: نعم عرفته.
0: حيا الله ابو سلطان, نسمع الصوت ابو سلطان ماشي, هذاك المعنويه نقول احنا ضفار والناس رايحين عادوا خلاص واصلين هناك ويستمتعوا بالاجواء, وانت
1: ابو سلطان ماشي نيصب ضفار؟
2: لا والله اليوم تعبان, لاني راجع من العاصمه وواصل قبل شوي وبس بتابع البرنامج.
0: وما سلمت علينا وانت هنا في العاصمه في مسقط؟
1: ايوه ما يتصابني
2: والله, عندي اعمال على طول يعني, خلصت على طول يعني.
0: الله يحفظك يا ابو سلطان. الله يحفظك, الله يحفظك يا رب.
2: امين.
0: زين ابو سلطان, في موضوع حلقه اليوم, هل تحس انك تخطيت مشاكل الحياه بالفعل او انك بس تعلمت انك كيف تتعايش مع هذه المشاكل؟
2: والله صعوبات الواحد يتعلم منها, يتعلم منها الكثير يعني. لما تقول ياخذ الشيء الزين والشيء يخليه على صوبه.
1: ايوه,
2: حياه تتعلم فيها الكثير والكثير يعني. انت لما جيت على هالدنيا انت ما جيت كما تقول عارف كل شيء, لا. صح. تعلم, شوف, تنظر. لما تنظر ما تنظر لهاللحظه, انظر للمستقبل.
1: ايوه, من بعيد. طيب اخوي ابو سلطان, هل فعلا تحس ان يعني انك تخطيت اكبر مشكله مرت عليك؟ يعني اكيد ابو سلطان مرت عليك مشاكل كبيره, فهل فعلا تحس نفسك انك فعلا تخطيت هذه المشكله ولا للحين تاثر عليك؟
2: لا والله الحمد لله تخطيتها, كما تقول خليتك عبره كدرس حالي. لانه جميل. اذا انا هالشيء اعطيته اكثر عن مقداره بيضل ضغط علي مدى الحياه, لا اتهلب وقتي ولا كما تقول براحتي النفسيه, بظل 24 ساعه وانا منضغط, لا اكون مرتاح مع نفسيتي ولا عند الاخرين. صحيح. لما انك الشيء هذا انت تخليه على صوب وتعيش حياتك وتبي تقول تواصل مشوار, انت تكون في طريق صحيح والسليم في هذا الموضوع.
0: ربي يعطيك العافيه ابو سلطان, شكرا جزيلا لك.
2: الله يعافيكم. العفو.
0: سعيدين بسمع صوتك.
2: وانا اسعد طال عمرك.
0: الله يحفظك يا رب.
2: الله وربي يحفظك ان شاء الله.
0: تحياتنا لك ابو سلطان, تحياتنا لاهلنا في الواعده. الله يحفظك.
2: والله ربي يحفظك ان شاء الله. في حفظ الله. مع السلامه.
0: في امان الله. مع السلامه. مع السلامه. وعلى 2499-00-00 نقول السلام عليكم. تو الناس. لا راح
1: راح الاتصال
0: ما فيهم
1: يمكن ما قدرون ينتظرون
0: ما قدر يمكن ينتظرون
1: ما قدروا يتخطون مكالمة بوسلطانية
0: تخطي
1: ما قدروا يتخطون
0: في موضوع حلقة اليوم. إذا مستمعينا هل تحس أنك تخطيت مشاكل الحياة بالفعل أم أنك تتعلم أو تعلمت أنك تتعايش معها؟ إذن على 2499-0000 هذا لسماع أصواتكم وأكيد تفاعلكم في موضوع وسؤال حلقة اليوم. ومن خلال أيضا مستمعي الكرام من طبعا عبر الرسائل رسائل واتساب على 94-37-975.
1: إذن مستمعينا فعلا الحياة تراها ما قاعدة تمشي مثل ما نحن نخطط، يعني أحيانا نحن يصادفنا مواقف أو مشاكل أو ضغوط أو أشياء تتراكم علينا ونقول خلاص نحن ما نقدر أكثر، لكن سؤال حقيقي هل فعلا نحن تعدينا ولا بس تعلمنا نعيش ونتأقلم؟ فهل فعلا نحن قدرنا نتخطى مشاكل حياتنا ولا للحين في أشياء ساكنة في داخلنا بس نحن متعايشين معها؟ فأكيد في انتظار مشاركاتكم على 2-4-9-4-0.
0: المها تقول هنا لما تجاوز كل شيء لكني تعلمت كيف أتعامل معها بهدوء وثبات وهذا هو جوهر القوة.
1: جميل
0: الله يا المها.
1: حبيت
0: ما تجاوزت كل شيء لكن تعلمت في نفس الوقت أنها كيف تتعامل مع كل الأشياء اللي صارت معها بهدوء وثبات. هنا مهم يعني جدا يعني أنك أنت أيضا ما تكون مندفع
1: بالضبط.
0: في بعض القرارات ممكن يصدر قرار أنت تحس أن بعدين تندم عليه.
1: يعني أنا أتوقع المها شاطرة في الإدارة، يعني إدارة كيف تدير حياتها كيف أنها تنجح في حياتها، فحلو هذا الشيء، حلو أنها تتعلم أيضا من هذه المواقف والمشاكل.
0: وهذه أيضا تحية مسائية لسيف وأمجد. أمجد يقول جميل أن يضع الإنسان هدف في حياته، والأجمل أن يثمر هذا الهدف طموحا يساوي طموحك، لذا تستحق الشكر. شكرا لك يا أمجد الهناي، وإحنا نقدم لك من تو الناس. شكرا لك. إذن موضوعنا مستمعي الكرام للي طبعا انضموا لمتابعة برنامج تو الناس، هل تحس أنك فعلا تخطيت مشاكل حياتك أو تعلمت تتعايش معها؟
1: أيضا كل التحية لك يا سالم الرواحي. سالم الرواحي يقول أنا تخطيت، أنا قدرت أتخطى وقادرة أن أتخطى، والحين صرت أن أتعامل مع كل الناس بأريحية، ولكن عندي شفقة حق الناس اللي عالقين في مشاكلهم. بمعنى نحن ترى قادرين، ترى الحياة في النهاية ما وردية، لكن في الناس هم اللي يختارون. في ناس يختارون أنهم بس كذا يحاطون بالمشاكل، في ناس لا يقولون أهم شيء الوناس وأهم شيء المتعة، فتحس أنهم يعيشون حياتهم بكل استمتاع.
0: فعلا مستمعينا لو نتكلم يعني ليش بعض المشاكل مثلا ضل معانا وما تروح أبدا أو ما تغادرنا ما تغادر حياتنا؟ يعني ما كل شيء يختفي مع الوقت، بعض الأمور تحتاج فهم اعتراف وقت حقيقي. هناك دراسة مستمعي الكرام عن الذاكرة العاطفية تقول إن التجارب القوية خيانة من يعني سواء كانت خيانة أو فقد أو صدمة تخزن بطريقة أعمق في الدماغ، لذلك ترجع بسهولة حتى بعد سنوات.
1: يعني صحيح، يعني مثلا لو شخص يقول لك أنا كنت أحس بنفسي قوي وإني قادر أتخطى، بس ممكن موقف بسيط رجع له نفس الإحساس القديم. إذا المشكلة هي ما منتهية، هي فقط هادية، فحلو إنه هو يعرف إنه يتشافى من هذا الموضوع. أيضا مستمعينا طبعا أكيد يعني دائما الأشخاص اللي يواجهون مشاعرهم ويتكلمون عنها تكون نسبة تعافيهم أعلى من اللي يتجاهلونها، فحلو انك ان نحن نتعلم كيف نواجه هذه المشاعر، يعني هو اهم شيء المواجهه، مواجهه هذه المشاعر.
0: وهذه تحيه من سامي العبدلي للمستمعين من برنامج تو الناس، وايضا لفريق تو الناس، وتحيه ليعقوب السيابي ولابو اياد الشيادي ومحمد المنصوري، وتحياتنا لك يا اخوي سامي، شكرا لمرورك في تو الناس. وهذه رسالة أيضا تقول مساء الورد والياسمين على طاقم البرنامج وأيضا المستمعين. وطبعا يذكر في موضوع حلقة اليوم يقول الحمد لله كل ما مررت به من صعوبات كان درس وعبرة، فتعلمت منها الكثير، وأسأل الله أن يشرح صدورنا جميعا ويبدل همومنا فرج ويرزقنا السكينة والرضا ويحقق دعانا، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو سلطان الغافري، وتحياتنا لأهلنا هناك في محافظة الظاهرة كلهم، وتحديدا ولاية طبعا عبري الواعدة.
1: إذن مستمعين أكيد نحن في انتظار مشاركتكم على موضوع حلقتنا لليوم، هل فعلا تحس أنك تخطيت مشاكل حياتك أو بس تعلمت وتعايشت معها؟
0: وهذا أيضا تحية للدكتور محمود التركي. نمسي عليك بالخير دكتور محمود، ومساء الخير أيضا لخالد، ومساء الخير للي يتابعونا في منصات الشبيبة المرئية. وهذا أيضا تحية لمدرك، أهلا مدرك حياك الله. مدرك يقولنا من جنوب الشرقية، تحية لك أخي العزيز.
1: ايضا طبعا كل تحيه لك يا سناء. سناء تقول انها يعني تفكر انها تخطط موضوع صديقه قديمه، بس للحين اذا شافت اسمها واحد يبطريها تتضايق، يمكن انا ما تخطيت بس سكت، فيمكن يعني افضل ان الواحد يتخطى
0: افضل بدل ما
1: يعني
0: كل مره
1: يمكن شاعرة.
0: يمكن تسمع اسمك في كل مره
1: ويسامح بالضبط، ويسامح هاي. يعني الشخص اللي صار بينه يعني مثلا هي بينها وبين صديقتها صار موضوع، فحلو انها تسامح ويعني تغفل عن هذا الشيء.
0: زين ابرار انت تتخطي او تتعايشي؟
1: والله هي انا من كثر ما اني اتخطى حتى انسى ايش المستوى اللي جد الواحد راحت باله. ايوه طبعا يعني في نهايه الحياه ابدا ما مستاهله، يعني اذا فاتك وايد اشياء او تعرضت لاشياء مزعجه عادي جدا، الحياه رحبه، الحياه لها افق واسعه، فممكن انك انت اليوم صار لك مشكله باكر لا باكر بيصير لك شيء يعني شيء حلو شيء مفاجئ.
0: لذلك يا ابرار تتخطى؟
1: طبعا اتخطى وايد بعد.
0: هو افضل ان نتخطى فعلا لان نتعايش مع ذلك، انه ممكن بعد لحظات بسيطه يرجع نفس الموضوع، ان كانت صدمه ان كانت فقد ان كان اي مشكله او مثلا يعني نقول من الامور الحياتيه اللي تصير في حياتنا. على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف الحال عيد؟
0: اهلا وسهلا عيسى. هين رحت عيسى؟
3: والله رحت شويه قطع المكالمه قبل ما اسمع اذاك مسمع
0: ولا تركت المجال لابو سلطان، يعني ابو سلطان ما شاء الله عليه
3: حد وراي، وبعدين قلت عليه خلص علي رصيد سكر المكالمه.
0: جزاك الله الخير الغالي، خبرنا بس احنا بنتصل فيك نتواصل معك. كيف عليك؟
3: الله خير بارك الله فيك ما تقصر.
0: الله يحفظكم يا رب.
3: الله يبارك فيك.
0: طمنا.
3: الحمد لله بخير الحمد لله، احمد الله ونشكر عليك
0: كل شيء تمام.
3: احمد الله كل شيء تمام الحمد لله. لذ الحرارة فيها
0: احنا قبل
1: تعودنا
0: هي واحنا في
1: بدايه تعودنا احنا على الحرارة خلاص
3: تعودنا خلاص، لكن هذه الايام صار غربي ورياح قوي رياح يعني شديدة
0: صحيح
3: ما اعرف هل يعني عشان ذاك
0: عسى يعني احيانا نشوف الغبار ويقولوا شيابنا اذا غبرت غدرت عيسى.
3: صحيح
0: عسى ان شاء الله عسى
3: يكون متفائلين بالخير اهم شيء
0: باذن الله تعالى.
1: هذه لما يقولون سحابة صيف، لما يقولون سحابة صيف أو غيمة صيف.
0: سحابة صيف تعدي يعني؟
1: لا لا نحن ما تعدي إحنا بها تهطل
0: سحابة صيف.
3: أسأل زميلي أقول الصباح
0: هذه مطر صيف مطر صيف
3: عيد أقول لك أسأل زميلي
0: أسمعك عيسى
3: أقول له اليوم سحابة شوف أسحاب كنا قال عيسى عشان مبسلي يعني هذه
0: أيوة.
3: في برطب سميه له مبسلي لازم يكون فيه سحاب يعني
0: في مثل المؤشرات يعني سبحان الله
3: أيوة
0: سبحان
3: لكن
0: الله
3: لكن معاها حرارة يقول ما معاها يعني
0: تقول عاد يا رب إن شاء الله تجيب أيضا المطر معاها إن شاء الله
3: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى
0: حبيبي بإذن الله تعالى. وكنا احنا في بداية البرنامج نتكلم دائما عن ظفار وخريف ظفار 2026 ها شيء نية عيسى؟
3: والله إن شاء الله ما أقول لك شيء نية لكن إن شاء الله نسأل الله أن يكتب لنا إن شاء الله روح محاوض ظفار إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى
3: إن شاء الله.
1: طيب عيسى موضوع حلقتنا لليوم، هل تحس أنك تخطيت مشاكل حياتك فعلا ولا بس تعلمت تتعايش معها؟
3: والله مشاكل حياة أنا يعني متعايش معها حقيقة يعني في بعض المشاكل وممكن بعض المشاكل أتخطاها يعني ممكن يعني خلاص أتركها ما أرجع لها يعني.
1: بس احيانا اخوي عيسى في موقف تقول انك نسيته لكن داخليا انت تعرف انه موجود، هل في موقف فعلا انك انت يعني توضح للناس انك نسيته لكن هو ساكن في داخلك؟
3: والله موقف حقيقه يعني لما كان صار لنا صراحه موقف يعني صار لنا حادث من زمان وكذا.
0: سلامتكم اخوي عيسى.
3: الله يسلمك وعاد الحمد لله رب العالمين يعني ما يعني صراحة ما أنسى بعض يعني المواقف صراحة ما تنسي.
0: عموما هي
3: حادث على زوجتي يعني هي مسكينة سبحان الله كان عندنا يعني سيارة كان ومتني فيها السيارة وسبحان الله وقع الحادث إنه بعد الغلط طلع من الشخص اللي كان وراء يسوق وراها.
0: قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل حال. سلامتهم إن شاء الله يا عيسى سلامتهم.
3: الله يسلمك والحمد لله رب العالمين، يعني الله عوضنا في سيارته.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: إيه نعم، وهذا هذا من المشاكل اللي تتخطاها يعني.
0: فعلا مشكور لك
3: بيسا. الله مشكور. أما المشاكل الحالية مشاكل أحيانا مشاكل التقنية، يعني مثلا بعض الأنظمة يعني ما شغال عندك أو شيء في خلل، أو بعض مشاكل عندك في العائلية مثلا.
0: أيوة.
3: أو في التقنية أو في الجانب الاجتماعي. فممكن نتعايش معاها، ليش لا يعني بعض المناوشات
0: البعض وكذا أحيانا. أيوة البعض منها نقول إنه بسيط وقادرين نتعايش معاها يعني.
3: يعني علاقات يعني أحيانا تكون متوترة، بعض الأحيان تكون بين صح. الأفراد العائلة. فسبحان الله كل شيء نسوي.
0: الله يعطيك العافية الغالي.
3: يعني يعني يعني ألف بين قلوبنا إن شاء الله.
0: اللهم آمين دائما وأبدا الغالي، تستاهل كل خير.
3: آمين.
0: وإن شاء الله كذا نسمع صوتك كل أيام الجاية إن شاء الله في حلقة.
3: آمين آمين.
0: الله يسعدك رب.
3: آمين.
0: في أمان الله عيسى. شكرا لك يا عيسى. وعلى 2499000 نقول تو الناس. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أخوي أحمد.
4: حياك أستاذ عيد.
0: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
4: حيا أستاذ أنوار، ما أعرف أنا من موجود معكم في البث، بس عادة قلت أتصل.
0: أنا وأبرار أهلين موجودين.
1: أهلين أحمد، شخبارك؟
0: أنوار في إجازة.
4: الله يسلمكم، يا مرحبا بكم.
0: أنوار في إجازة.
4: أنوار في إجازة؟
0: هي نعم.
4: ما شاء الله، تتهنى إن شاء الله.
0: الله يحفظك يا رب. ها يا أحمد قلنا.
4: أنا بدخل على السريع في موضوع المشكلات. بالنسبة للمشكلات شوف، المشكلات الحياة هي أصلاً طعمها في مشكلاتها في الحلو والمر، يعني ما دائماً الحياة حلوة طول الوقت.
0: أكيد.
4: وتحمل فيها وتحمل بعض الأوقات مشكلات.
0: أكيد.
4: فالإنسان لابد إنه يعني يتماشى مع هذا الوضع، ما يخلي المشكلات تقوده، يعني يقود نفسه ويقود المشكلات، هذا الطريقة اللي تخلي ممكن يتجاوزها.
0: نعم. يعني ممكن يتعايش معها يعني في بعض.
4: يتعايش مع يعني الإنسان. يعني مشكلة يصادفها معناته الحياة تتوقف.
0: صحيح.
4: أيامنا صنعوا المستحيل وهم أصحاب إعاقة وهم أصحاب كذا، ولكن صحيح. بالعزيمة وبالتوكل على الله الإنسان يصنع المستحيل.
1: أكيد أكيد طبعا. طيب أحمد، هل أنت من الناس اللي يواجهون مشاكلهم ولا يطنشون لين يختفي هذا الشعور، شعور المزعج تجاه المشاكل؟
4: والله أنا ما بين لكن يعني حال بقية الناس لا أقول كذا ولا أقول كذا، يعني بعض الأوقات الإنسان يعني يعمل جاهد إنه يتجاوز المشكلة، ولكن إذا المشكلة ما تجاوزها يعني عاد الواحد ما مثل ما يقال يجرب ما يفقد الأمل.
0: صحيح.
4: ما يفقد الأمل لأنه في النهاية هذا تقادير، والإنسان لابد يرضى، وأي مشكلة الإنسان إذا تحبيت عنها أنت معناتك ما قاعد تحلها، لابد إنك تواجه الشيء.
0: صحيح. وعلى حسب أيضا طبيعة المشكلة أحمد، إنك أنت تتعايش معها أو إنك تتخطاها.
4: طبعا.
0: تسلم يا احمد.
4: يعني اي شيء الانسان يهمله هي مشكله مع الوقت اكيد بيزيد، ولكن لو عمل اللي باستطاعته لعله وعسى في هذاك القدر البسيط يلقى على الله في في في, في هذا السبب حل.
1: طبعا اكيد.
0: شكرا لك يا أحمد.
4: بارك الله فيك ومرضك معك يا رب.
0: سعيدين بسمع صوتك. الله يحفظك يا رب.
4: وانا اسعد. الله يسعدك.
0: الله يحفظك. في امان الله. في امان الله.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
5: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: عودة مجددة لكم مستمعينا، وأكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم. هل تحس أنك فعلا تخطيت مشاكل حياتك ولا بس تعلمت تتعايش معها؟ لأن الحياة طبعا مثل ما عارفين ما تمشي مثل ما نخطط لها. في انتظار مشاركاتكم على 9473975 أو عبر الاتصال على 2492400.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدا المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء سعيد لكم مستمعي الكرام واللي تابع برنامج تو الناس عبر الشبيبة. وهذا أيضا تحية مسائل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. ونرحب أيضا بكل من ثبت الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5. أذكركم مستمعي الكرام بموضوع وسؤال حلقة اليوم: هل تحس أنك تخطيت مشاكل حياتك بالفعل؟ أو تعلمت فقط أنك تتعايش معها؟ على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال عيد؟ وكيف الحال أبرار؟
0: أهلا وسهلا.
1: موجودة وأنت وصلوا لها السلام. أهلا لكل المستمعين ولكل طاقم إذاعة الشبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك يا أماني. كيف صحتك أماني؟ كيف أمورك؟
1: طيب الحمد لله نشكر الله. كيفكم أنتم؟ كيف صحتكم؟
0: كلنا بخير وعافية. كيف أهلنا في صحار؟
1: مرة طيبين.
0: كيف الأجواء هناك؟
1: والله الأجواء فنانة، رطوبة وضغط.
0: الله يعطيكم العافية يا رب إن شاء الله. أماني، كذا موضوع حلقة اليوم، كنت بتابع معنا؟
1: أيوة.
0: هل تحسي أنك تخطيتي مشاكل الحياة بالفعل أو أنك تعلمتي تتعايشي معها؟
1: تعلمت أني أتعايش معها، لأن يعني ما يعني أن أنا عايشة في المشكلة نفسها، لأنها هي في نفس الوقت تسبب شوية إزعاج، نوم، قلق كذا، يعني ما يكون مرتب، لكن نتعايش مع الوقت. يعني
0: مع الوقت تتعايشي معها؟
1: أيوة. يعني
0: ما جربتي يعني تتخطي مثلا؟
1: أساسية تلخبط على مزاجنا يعني نتخطاها.
0: في تخطي
1: بس هي بتضل، يعني بس بتضل ذكرى،
0: تبقى
2: يعني
0: ذكرى.
2: يعني هذا معناته تعايش مع تخطي.
0: أيوة تعايش، معنى يعني ذلك أنه مع الوقت أنت بترجع مرة ثانية للموضوع، يعني تفكر فيه.
1: يعني ما برجع نفس على نفس المشكلة اللي صايرة أو شيء، يعني هي بس يعني كلمة واحدة خليك تتذكر هذاك الموضوع أو هيك المشكلة كلها. سبحان الله.
0: أيوة.
2: طيب أماني، لو تحكي لنا على موقف صار لك حسيت أني يعني بعد هذا الموقف أنك أنت تغيرتي وما صرتي أماني اللي تعرفينها.
1: وايد وايد، يعني يعني مش أقول ليش من مواقف، يعني مواقف وايدة.
2: شكل ذكرت
1: يعني موقف. لو قلت موقف، يعني لو قلت موقف واحد هي نفسها كلمة واحدة تذكرني فيه، خليني أتذكر هذه المشكلة، لكن أتخطاها بنفس الوقت لأني ما زرعتها المشكلة، يعني تعايشت معها. أيوة. عرفت كيف حلها. يعني
0: المهم أنك تعايشتي معها.
1: أيوة.
0: وتوصلتي لحلول.
1: هذا الحمد لله.
0: هذا المهم. هذا المهم فعلا. الواحد انه هذه ترى هي الحياه، نقول حياتنا اليوميه اساسا عباره عن مواقف ومشاكل وغيرها، ولكن الواحد مثل ما قلتي انه يعني مع التعود وايضا كيف نتعامل احنا مع طبيعه المشكله اللي معنا،
2: ويعدي بعد.
0: ويعدي.
1: ايوه بالضبط.
0: طيب
1: اذا تعايشت هي المشكله بنفسها بتتحكم فيني انا، لكن لو تخطيتها
0: بتضل
1: يعني ذكرى.
0: بالفعل. أيوة. شكرا لك يا أماني.
1: العفو، لا سهلا فيكم. يا
2: يعطيك العافية أماني.
1: أفرصتم لكم وحشي من زمان، يعني ما تواصلنا معاكم.
2: أي والله
1: الغيبة
2: طولت الغيبة وايد. ليش طولت الغيبة أماني؟
0: عادي إذا إذا حد حد يقول إنه مثلا مطول الغيبة دائما يسأل إنه وين الغنايم.
1: يجيب الغيبة. يجيب الغنايم وراهم.
2: وش أخبار؟
1: يجيب الغيبة الزايدة.
2: وش أخبار صديقتنا ابتهال؟
1: والله طيبة الحمد لله.
2: أصغر صديقة في تو الناس.
1: بس شليني ليالي الشبيبة، ما تجيبها إذاعة الشبيبة، ما تو الناس، ليالي الشبيبة ناس بعدها.
0: بعدها في رمضان.
2: خلاص هاتيها تو الناس.
1: إن شاء الله نشوف يوم
2: بالنسبة
1: إن شاء الله
2: وراحي بإذن الله.
0: شكرا جزيلا لك
1: بس علشان نكبر خاطر وابتهالي.
0: يعني يلا زين
2: تستاهل ابتهال أكيد.
0: زين قبر الخواطر زين.
1: يعطيكم
0: ألف عافية. الله يعطيك العافية.
1: مع
0: السلامة.
1: الله يحفظك.
0: مع السلامة. مع السلامة.
2: إذا مستمعينا أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل تحس فعلا أنك تخطيت مشاكل حياتك ولا بس تعلمت تتعايش معاها؟ طبعا أكيد الواحد يقول أنا طيب أنا ما عارف، دام في فرق بين التعايش وبين التخطي أنا ما عارف كيف يعني أتأكد أني فعلا تخطيت. ففي علامات بسيطة مستمعينا تأكد أنك أنت فعلا تخطيت المشاكل، تصالحت، تشافيت. فيقولكم من هذه العلامات تقدر تذكر الموضوع بدون ما يجيك ألم قوي وما يأثر أصلا الموضوع والمشكلة القديمة على قراراتك الحالية، وأيضا ما يجيك نفس المشاعر القديمة المزعجة اللي تيك قبل. وطبعا يعني أيضا في دراسات تشير إن إعادة تفسير التجربة يساعد كذلك على التعافي، يعني تشوف اللي صار من زاوية مختلفة ما بس كألم.
0: أكيد وصلتنا رسائل حول هذا الموضوع على 94777975. سعد يقول أنا ما تخطيت فقدان شخص عزيز صار 10 سنوات أو من 10 سنوات ما نسيته رحمة الله عليه ويسكن فسيح الجنات يا رب يا سعد. الموضوع الثاني ما تخطيت برنامج تو الناس راح يتوقف. ليش مستعجل يا سعد؟ احنا معاكم ان شاء الله تعالى، معاكم برامج اذاعه الشبيبه مواصله معاكم حتى في نقول ان شاء الله تعالى موسم الخريف او برامج الخاصه بالخريف ان شاء الله تعالى، اللي راح ان شاء الله تعالى خلال الايام الجايه راح يتم الاعلان عنها. فعلى 24990000 24990000 هذا رقم طبعا لسماع أصواتكم مستمعين الكرام، وأيضا لرسائلكم على 94 37 975. مستمعين الكرام أيضا هناك ممكن يكون سؤال، يعني هل لازم إحنا نتخطى كل شيء؟ لا طبعا، هناك في بعض الأشياء ما تنسى ولكنها تتحول الفكرة، ما عشان أنك تنسى، الفكرة أنك تعيش بدون ما شيء يسيطر عليك ويسيطر على عقليتك ويسيطر على فكرك وعلى حياتك، ممكن يأثر عليك في قرارات أنت يعني تتخذها وأنت ما متخطي الموضوع، أو أنك مثلا جالس تعايش لكن ربما ممكن يتكرر نفس الموقف أو نفس الشعور أو نفس المشكلة وبعدها يعني كل هذه الأشياء تسيطر عليك. أبرار
2: طبعا أكيد، يعني فطبيعي الواحد المفروض أنه يتشافى، المفروض أنه يتعافى من هذه المشاكل. في النهاية الحياة حلوة، الحياة رحبة، ما يستاهل أن نغرق نفسنا بالتفكير بهذه المشاكل. ممكن أن كل إنسان يعني خاض أشياء يقول ليش أنا بالذات اللي تعرضت لهذه المشاكل، لكن أنت يعني بقوتك وبإصرارك وبعزيمتك قادر تتخطى، قادر تستمتع وتشوف الحياة مثل رحلة ما عليك غير أنك تستمتع فيها. طبعا مثل ما سوى كذلك طبعا وجه لتحية محمد يقول نمس عليكم بالخير، أنا حاليا
0: الله يمسك بالخير محمد،
2: يقول أنا حاليا في صلالة، الجو خيال بصراحة، رذاذ وخضرة وكل شيء يفتح النفس، وأنصح أي حد للحين ما راح خريف ظفار يروح ولا بتندموا وما بتتخطوا. يعني طبعا هو شبك الموضوع،
0: هو صحيح ان ما نتخطى خريف ظفار،
2: ما حد يتخطى، ما حد يتخطى. وعلى فكره يعني
0: نحاول نتعايش يعني بس ما نتخطى.
2: ايوه نتعايش نحن، وهو اللي حبيت انه قال وما تتخطون. يعني ان كذا يافع على موضوع البرنامج وموضوع الحلقه، ففعلا واي حد ترى يروح الخريف يرجع مره ثانيه يشتاق اكثر، يعني اشتاق الخريف، يقول متى هذه السنة مثلا بتخلص عشان نشوف الخريف الجاي في الموسم القادم. ففعلا يعني يا محمد طبعا استمتع، انت منالك استمتع بوقتك. ايضا ناصر يقول مس عليكم بالخير، انا اشوف اني تخطيت وايد اشياء في حياتي بس احيانا مواقف بسيطة ترجع لي نفس الشعور، فاتوقع للحين ما خلصت الموضوع بالكامل. فما أدري يعني عيد، أنا أشوف إن
0: أحيانا ترى الواحد يستذكر ممكن بالمواقف، صحيح
2: بالضبط،
0: تمر عليك موقف مثلا معين يذكرك بموقف ممكن صار لك أكثر من 5 سنوات 10 سنوات.
2: أيوة فيعني المفروض إن هو يواجه المشاكل، يواجه يعني يواجه هذه المشاعر. أيضا نمسي على هاجر وأيضا نمسي على بدرية وكذلك على سعيد اللي متجه صوب البريمي، نقول لك درب السلامة يا رب.
0: درب السلامة، دروب السلامة إن شاء الله وين ما كانت مشاويركم المسائية مستمعينا. إحنا معاكم في برنامج توي الناس، ومن الساعة 5 لين 8 الحين في ساعتنا الثانية من البرنامج راح نطلع لفاصل مستمعين الكرام، وراح نرجع إن شاء الله تعالى لفقرتنا التالية. وين هذا المكان؟ وين هالمكان؟ أمس أخذناكم إلى بيروت إلى لبنان، اليوم نشوف أي مدينة عربية أو مدينة عالمية أو معلم سياحي في أي مكان موجود. راح نطلع لفاصل مستمعين الكرام، بعد إن شاء الله تعالى راجعين ومستكملين معاكم برنامج تو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع. ممكن مستمعين الكرام أيضا نذكركم بأرقام التواصل على 24-99-00-00 ولرسائلكم على الواتساب 94-777-975.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. مستمعي الكرام، احنا مواصلين فقراتنا في برنامج تو الناس، وهالمرة نروح في فقرتنا وين هلو كان. أمس كنا في لبنان وتحديدا مدينة بيروت. كيف يا أبرار، وين نروح اليوم؟
1: الحلو عيد إن فقرة وين هالمكان كذا نتجول، ونحن بنفس المكان قاعدين في الاستوديو.
0: أيوة.
1: نتجول من المعلومات، نجول
0: من
1: أحد المدن العربية. والحلو أيضا والأحلى لما المستمعين يشاركونا مثل هذه المعلومات. فطبعا فقرة وين هالمكان نذكركم إن نحن بنجيب بعض المعالم السياحية لمدينة معينة، بعض المعلومات، وما عليكم غير إنكم تخمنوا شو اسم هذه المدينة.
0: نروح معكم مستمعي الكرام، نقول اليوم فقرتنا في وين هالمكان. عندنا وجهة مختلفة شوي، مدينة عربية مليانة حياة، تفاصيل تخليك تحس انك داخل قصة قديمة لكن بروح عصرية. رح نعطيكم بعض المعلومات والتفاصيل مستمعي الكرام، وانتو ما عليكم الا انكم تحاولوا تخمنوا وين هالمكان. هالمدينة مستمعينا موجودة في شمال أفريقيا، وتعتبر من أشهر الوجهات السياحية في العالم العربي، وعندها طبعا لقب مميز جدا وهو المدينة الحمراء. لكن أغلب مبانيها وأسوارها بلون ترابي مائل للإحمرار للأحمر، يعطيها طابع دافي ومختلف عن باقي المدن.
1: كذلك مستمعينا، لو دخلت قلب هالمدينة راح تشوف ساحة تعتبر من أشهر الساحات في العالم، ساحة مليانة ناس من كل مكان، فيها عروض حية، موسيقى وباعة وأكل شعبي، وحتى ناس يحكون قصص للناس في الشارع، والمكان يتغير تماما بالليل ويصير كأنه مسرح مفتوح.
0: المدينة ما هي بس سياحة، يعني يكون فيها أيضا تاريخها عميق جدا. تأسست قبل قرون طويلة وكانت عاصمة لدولة قوية في المنطقة، ومنها كانت تنطلق مستمعين القوافل التجارية عبر الصحراء، فكانت نقطة وصل بين أفريقيا وأوروبا، وهذا الشيء خلاها مركز مهم للتجارة والثقافة. ومن الأشياء المميزة فيها مستمعين أنك تقدر تعيش أكثر من تجربة في نفس الرحلة. مدينة تاريخية بأسواقها القديمة، وبالقرب منها جبال عالية ممكن تشوف فيها الثلج في الشتاء، وقريبة أيضا من مناطق صحراوية تعطيك تجربة مختلفة تماما.
1: وطبعا على طار الأسواق، أسواق هالمدينة مستمعين تعتبر من أكثر الأماكن اللي تجذب الزوار. تدخل السوق وتحس نفسك ضايع بين الألوان والروائح والسجاد والفخار والتوابل والعطور، وكذلك المشغولات اليدوية. وكل زاوية في هذه الأسواق، أسواق هذه المدينة اللي نتكلم عنها، تحتوي فيها تفاصيل تعكس ثقافة المكان. وغير هذا كله مستمعينا، هالمدينة صارت وجهة عالمية حتى للفنانين والمشاهير، لأنها تجمع بين التراث والفن والطبيعة بطريقة مميزة جدا. يا ترى السؤال لكم، وين هذا المكان؟
0: إذن مستمعينا، وين هالمكان اللي احنا نتكلم عنه؟ أحمد الفارسي يقول مدينة مراكش. أم أواب الزين تقول المغرب مراكش. الإعلامي طبعا، هذه تحية أيضا لكل اللي موجودين معنا في مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع برنامج تو الناس، أكيد الإعلامي السعودي لافي، أهلا وسهلا بك أستاذ لافي. يقول مهرجان قرطاج، والمها تقول مراكش، وسعد يقول مراكش.
1: أتوقع أنهم عرفوا أنها مراكش لأن قلنا المدينة الحمراء.
0: لا، طبعا في بعد أيضا مشاركة هنا، نقول طبعا قال القيروان الأستاذ لافي، وبعد مصر أنها تكون تونس، يعني المدينة في تونس، والبعض الآخر أخذنا إلى المغرب، ومارين تقول مراكش.
1: نحن تقريبا وضحنا ان هي مدينة مغربية، يعني في المغرب.
0: اي في المغرب، نعم،
1: بس ممكن لان تونس يتشابهن المدن، يتشابه العادات، يتشابه المعالم اللي فيها، لكن دام الاجوبة كلها مراكش فخلنا نقول مراكش.
0: هي مراكش. مستمعي الكرام، اذا كان عندكم ايضا اي معلومات عن هذه المدينة ممكن تشاركونا بها في برنامج تو الناس وفي فقرتنا أكيد. وين هالمكان؟
1: اكيد طبعا،
0: يعني احمد الفارسي يعني يقول لي مراكش مع ابتسامة عريضة. شكرا لك يا أحمد.
1: شكرا لأنه يحب. رحت سافرت لمراكش سعيد؟
0: أنا رحت المغرب ومرورا تقريبا، ما أعرف، مراكش، فاس، تقريبا كذا ممكن مرورا مرور بالقطار.
1: لأن المغرب فعلا جميلة أيوة. جدا. فمراكش تعتبر واحدة من أهم المدن السياحية في المغرب والعالم العربي ككل. مدينة مراكش مستمعنا تتميز بطابعها الخاص اللي يجمع بين التاريخ والحياة اليومية. وطبعا ما ننسى مستمعنا أبرز معالم مراكش: المدينة القديمة وساحة جامع الفنا وحدائقها الجميلة، وهي أكيد مدينة

0: إذن مستمعين، أكيد مثل ما ذكرنا لكم هذه المدينة هي مدينة مراكش، المدينة العربية المغربية المليانة حياة وتفاصيل تخليك فعلا تحس أنك أنت داخل قصة قديمة، قصة كذا عربية أصيلة ولكن بروح عصرية بنفس الوقت. ففعلا هذه المدينة مدينة مراكش اللي طبعا موجودة في شمال أفريقيا تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في العالم العربي، وأتوقع أي حد مخطط يروح للمغرب يقول أنا ما بنسى مراكش وإني أزور مراكش.
1: بالفعل مثل ما ذكرت يا أبرار، وهنا المها تقول مراكش في المغرب وتلقب أيضا بالمدينة الحمراء وتشتهر بساحة جامع الفنان. شكرا لك يا المها، وشكرا اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على اليوتيوب ومنصة إكس. طبعا الأستاذ لافي يقول مراكش وأمجد مراكش الحمراء، وسعيد يقول أيضا مراكش بناها المرابطون، طبعا المرابطين، وتسمى مدينة سبعة رجال. الله، نشكركم على هذه المعلومات مستمعي الكرام. كذا حلو أبرار لما نتكلم
0: بالضبط.
1: مثل ما قلنا أنه كنا إحنا سابقا نتكلم عن ولايات، يعني ولاية وحكاية، وخاصة بالولايات أيوة. العمانية، وكنا في تطواف من مسندم للظفار. اليوم إحنا نوسع من دائرة هذا الموضوع، نروح لوين هالمكان، نتعرف على أيضا المعالم السياحية التاريخية والأثرية في كل طبعا دولنا العربية وأيضا دول العربية بشكل عام، ونتكلم أيضا حتى ممكن الدول العالمية فيما بعد، يعني المدن.
0: أكيد أكيد طبعا. وأكيد أنا بعد أوجه تحية لسعيد صديقنا من المغرب أبو سامي، المعروف أبو سامي، أبو سامي اللي دائما يتفاعل معنا.
1: هذا وين أبو سامي، وينك
0: أبو سامي؟ رزق مولودة
1: ما شاء الله،
0: عشان كذا قال إني شغلت عنكم،
1: مبارك عليك.
0: يعني أكيد نحن نبارك للمولودة الجديدة، وأيضا هو اللي يعني ساعدنا في أن نحصل على هذه المعلومات عن مراكش.
1: جميل، شكرا لك يا أبو سامي. وحول موضوع حلقة اليوم مستمعين الكرام، أنا سعيد هنا راسل رسالة، بس خلينا أرجع لها رسالتك يا سعيد بعد شوي.
0: ايضا نمسي على هاجر. هاجر تقول انا من النوع اللي يتعايش ما يتخطى، يعني اكمل حياتي بس بعض الاشياء للحين تاثر فيني.

0: تخطي؟
1: ممكن هي تعايشت، هي قالت ذكرت انها تعايشت ما تخطت، فعشان كذا في اشياء يعني
0: ما زالت تاثر عليه
1: ما زال فيها. ايوه، فنحن بالعكس نحن ما نبغاكم تتعايشون، نبغاكم تتخطون.
0: تتخطوا
1: فعلا، لان الحياه حلوه اكيد. وايضا مسي على مريم اللي تقول انها حاليا في السيب بس قريبا راح يروحون ظفار، وتقول انها متشوقه وايد لخريف ظفار 2026، يعني خريف ظفار هالسنه. وتقول سبحان الله اخر سنوات كل ما اقول ما بروح، كل ما اقول بروح ما يصير نصيب، بس هالمره الحمد لله صارت.
0: يلا بالتوفيق ان شاء الله.
1: بالتوفيق ودرب السلامه
0: ان شاء الله. ودرب السلامه، احنا دائما كذا يرسلونا انهم رايحين، خذونا معاكم، خذونا يا خذونا معاكم.
1: طبعا شلونا صلالة معكم.
0: شلونا. سعيد يقول تعرف أيضا كذلك طبعا لما كان الحديث عن وين هالمكان والحديث عن مراكش، تعرف بالمنتجعات المتاخمة لها كمحطة أوكا يمدن الثلجية وسيتي فاطمة. شكرا لك يا سعيد، شكرا لهذا المعلومات.
1: سعيد هو أبو سامي على فكرة.
0: هو أبو سامي يعني ما شاء الله. شكرا لك يا سعيد. الله يسعدك يا رب. يسألوا عن أبرار موجودة، سمع صوتها الحين. أبرار
1: أنا موجودة معاكم أكيد. وطبعا أيضا أمسي على كذلك سعيد، لكن طبعا سعيد أبو سامي من المغرب موجه له تحية. الحين سعيد من البريمي يقول أنا كنت أقول على موضوع حلقة اليوم أني أنا قوي وما أتأثر، بس اكتشفت أن تجاهل ما هو الحل، المواجهة هي اللي تخليك تتخطى. طبعا هي مواجهة المشاعر، مواجهة ليش صار هذا الشيء، الواحد يحل المشكلة يعرف أسبابها عشان يقدر يتخطى.
0: وايضا خلونا نقرا رسائلكم مستمعينا قبل ان نطلع للفاصل. المها مره ثانيه تقول هنا نعم تخطيت ما مررت به بسلام واصبحت اكثر قوه ونضج، فكل تجربه كانت درس جعلتني امضي بثبات واطمئنان. شكرا لك يا المها. ان الواحد يتعلم، الواحد يتعلم. ايضا الاستاذ لافي يقول بعض المشاكل لها ملح زايد، يجب عليك اضفاء الوقت كالماء يذهب الملوحة، والوقت يقتل الغضب. شكرا لك يا أستاذ لافي من المملكة العربية السعودية، تحياتنا لكم أهلنا بالمملكة. وأيضا يقول لك هي نفس رسالة أستاذ لافي، يقول بعض المشاكل كالحلويات وهي كل المشاكل طبعا العاطفية، وهذا التعمق فيه والإكثار يقلب البعد والفراق. أسأل الله يقربكم دائما مستمعي الكرام من بعض. وهذا أيضا تحية للأخ العزيز أحمد الفارسي. مستمعي الكرام، في رسائل أبرار.
1: في رسالة واحدة من بدرية يعني تقول نفس الشيء، إن المشاكل هي حلاوة الحياة، وأنا تعلمت أني أتخطى لما سامحت نفسي قبل لا أسامح الآخرين. وقبل كنت أحس كل شيء داخلي متراكم، لكن الحين صرت أجلس مع نفسي أكثر وأحاول أني أتخطى وأعرف إيش اللي صار، فحياتي صارت أحلى.
0: هو دائما كذا نجلس مع أنفسنا وفعلا نتعامل مع المواقف بهدوء وثبات. نطلع لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجع لكم سمعي الكلام.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
0: لا، إيش هو؟
3: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
0: فنان، إيش ننتظر بعد؟
3: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: عودة مجددة لكم مستمعينا، وأيضا نذكركم موضوع حلقتنا لليوم. هل تحس أنك تخطيت مشاكل حياتك فعلا، ولا بس تعلمت تتعايش معها؟ طبعا أكيد يعني الحياة كلها تكون فيها أوجاع، ممكن فيها مشاكل، لكن الفكرة أن كيف نحن نتعايش مع أوجاع الزمن. فالفكرة يعني مستمعين هي ما بس بالسؤال، لكن في كيفية الحصول على الإجابة النموذجية اللي ما تتعلق بالاجتهادات العشوائية أو التخمينات أو التوصيات غير المبنية على الحقائق. لأن البعض يبحث عن إجابة شافية، فالمفروض أنه يعني يواجه في طريق الكثير من نظريات من بعض مدعي المعرفة، خصوصا السوشيال ميديا أو اللي مدعي الخبرة في معالجة مشاكل الناس. فنحن هنا نقولكم الأفضل أنكم تروحون للطرق الصحيحة، اللي هي طبعا يعني تكلموا مثلا الجهات المختصة، تكلموا الأطباء المعنيين، عشان توصلون للطريق الطرق الصحيحة اللي تجيب نتائج إيجابية. وبالتالي يكون في إقناع أن كيف ممكن أنت تعالج وتتشافى من الذات المكسورة إلى الذات السعيدة.
2: ونذكركم المستمعين الكرام، هي يعني بين التخلي وبين التعايش، إيش هو الفرق؟ في ناس تقول أنا تعديت، لكن في الحقيقة هم فقط وقفوا التفكير في الموضوع، ما لأنهم تعافوا بس لأنهم تعبوا. وفيها طبعا الدراسات اللي هي النفسية تفرق بين التجنب وبين المعالجة. التجنب إنك تهرب من المشكلة، أما المعالجة إنك تفهمها وتتعامل معها. وفي دراسة مستمعي الكرام أيضا في علم النفس الإيجابي تقول تشير إلى أن الأشخاص الذين يواجهون مشاعرهم ويتكلمون عنها تكون نسبة تعافيهم أعلى من الذين يتجاهلونها. مثل ما قلتي أبرار قبل شوية،
1: أيوة،
2: إن الواحد ممكن عادي يعني احنا ممكن ربما يكون السائد لما نقول انه احنا رايحين مثلا لطبيب نفسي او اخصائي نفسي بالضبط. وكذا يتبادر في اذهان البعض انه هذا الشخص مريض نفسيا.
1: صح.
2: لا، يعني احيانا انت تمر بمواقف، تمر بمشاكل، الموقف هذاك او هذيك المشكله انت ما قادر تتخطاها، ما قادر حتى احيانا لما تعيش معاها هي متعبه.
1: أيوة.
2: فبالتالي ممكن في ناس كثير يلجأوا طبعا إلى أطباء يعني نفسيين وكذا.
1: أيوة.
2: وغيره، على أساس أنهم ممكن أنت ممكن نقول 70% أنك أنت يعني
1: عشان تتعافى
2: وقضيت على المشكلة.
1: بالضبط. لأن أيضا مستمعينا في فرق بين التخطي وبين التعافي. يعني التخطي هو المسافة الزمنية الفاصلة بين الحدث وبين شو أنا عليه اليوم، لكن التعافي هو المسافة النفسية الفاصلة بين الحدث ومدى تأثيره علي اليوم. أيضا التخطي نقدر نقول الهدف منه تقليل الألم أو الهروب منه، لكن التعافي أنك أنت تحول هذا الألم لوعي ونضج. وأيضا كذلك يعني كمحاولة التخطي للتخلص من والبحث عن نهاية لهذا الألم، لكن التعافي أنك تبحث عن معنى للألم وأيضا أسباب هذا الألم، ويكون عندك هذا الاستعداد الدائم للمواجهة.
2: وسعيد يقول هنا لا معنى للحياة بدون مشاكل، وشخصيا كلما تخطيت مشكلة أجد أمامي جبل آخر من المشاكل. سعيد الله يبعد عنك المشاكل. سعيد.
1: آمين يا رب، الله يبعد عنك المشاكل. نحن اليوم طرحنا هذا الموضوع ما عشان يعني نسترجع المشاكل، لا بالعكس، عشان نكون نستفيد من بعض، نعرف ونتأكد أن الحياة ما زالت حلوة، الحياة ما زالت رحبة، لولا المشاكل نحن ما بنحسب لذة هذه الحياة. فأكيد يعني، وأيضا يعني مستمعين لما أنتوا تتخطون ممكن تتكرر نفس العلاقات والأنماط والأخطاء، لكن لما تتعافون راح يكون ممكن يعني راح يقل تكرار أنكم تلاقون الأنماط، وراح يكون عندكم بناء لمفاهيم التجربة الجديدة من أول وجديد.
2: وأيضا من ضمن المشاركات مستمعين أحمد الفارسي يقول المشكلة هي المحرك، هي محرك التطور، لولا وجود المشاكل لما ابتكر الإنسان الوعي ولم يبحث عن الحلول. يعني يقول ما كانت موجودة مشاكل ما كان إحنا أصلا نبحث جالسين عن حلول.
1: بالضبط صح،
2: شكرا لك يا أحمد.
1: وأصلا يعني لولا المشاكل نحن ما بيكون عندنا هذا الاتصال العميق بين يعني بين ذاتنا الداخلية، بين أن نستشعر هذا الحضور الواعي في المشاعر. فأكيد بسبب هذه المشاكل نحن عرفنا أصلا وقدرنا نعرف عن مفهوم التعافي، قدرنا نعرف عن أن فعلا ترى المشاكل تختفي، الجروح يختفون، ويعني والماضي يبقى ماضي، وأن لازم نحن نتعايش بالحاضر.
2: وكيف أني مستمعي الكرام أعرف أني فعلا أنا تخطيت؟ هناك علامات بسيطة ممكن تقدر تتذكر الموضوع بدون ألم قوي، أيضا ما يأثر على قراراتك الحالية، ما تعيش نفس المشاعر القديمة كل مرة. ودراسات أيضا تشير إلى أن إعادة تفسير التجربة يساعد على التعافي، يعني تشوف اللي صار من زاوية مختلفة، ما بس يعني تأخذه مثلا كألم. وهذا أيضا تحية مسائية لعلي وتحية مسائية للعهود، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام. احنا راح نطلع لفاصل وبعد ان شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس، وفي انتظار ايضا تفاعلكم ومشاركاتكم معنا سواء على رقم الاتصال او رقم الواتساب

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صال.
3: خليك شبابي شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
4: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
3: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
5: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
6: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عودة مجددة لكم مستمعينا، وأكيد طبعا نذكركم على موضوع حلقتنا لليوم. هل أنت من النوع اللي يتخطى على طول المشاكل، ولا تتعلم أنك يعني تتعايش معها، أو أنك أحيانا تحس نفسك واقف مشكلة محددة؟ طبعا لأن الحياة دائما ما تمشي مثل ما نحن نباها. وأكيد على رقم الواتساب في انتظار مشاركاتكم على 94777975، أو أيضا على رقم الاتصال على 2429 4 أصفار. بس على فكرة يعني مستمعين، أحيانا نحن لو قلنا بنت خطة، تعرف شو اللي يساعدنا أنت خطة؟ الناس اللي حوالينا
1: فعلا،
0: يعني الناس اللي كذا تفاجئنا، الناس اللي كذا تخلينا شوي لحظة ذهول، لحظة مفاجأة مثل ما سووا حق عيد وبدر. طبعا يعطيكم العافية على هذه المفاجأة الحلوة.
1: الله يعافيك يا برار، تستاهلك الخير. تستاهلك الخير والعمر كله، وأكيد المتابعينك يهنوك أيضا ويقولوا لك العمر كله.
0: أنا ترى يا جماعة ما أعرف أرجعها بسرعة جستك.
1: إذن مستمعينا، إحنا راح نروح لفقرتنا طبعا بعد معرفة موضوع الحلقة وسؤال الحلقة، راح نروح لفقرتنا أيضا التالية على السريع، عجائب وغرائب. لماذا مستمعين الكرام يلدغ البعوض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟ ليش يلدغ بعض الأشخاص أكثر من الآخرين؟
0: أهم شيء أنك تأشر عن نفسك.
1: إي والله،
0: شكله خلاص زعجنك البعض.
1: أنا اليوم بنعرف السبب، يعني إيش ليش هو يختار يعني مثلا أبرار؟
0: يقول لك إن لأن البعوض يستشعر يعني قبل أن ينجذب للبشر بعض الإشارات اللي تطلقها بعض الأجسام من مسافات بعيدة، فنبغى نتأكد أن هل نحن من هؤلاء هذا الأشخاص أو لا. فيقول لك إن أحيانا لما تروح لقضاء عطلة صيفية يبقى شيء واحد أنت تخاف منه، خصوصا مثلا خريف ظفار اللي هو لدغ البعوض. فيقول لك إن ممكن أحيانا البعوض الفريدة من نوعها
1: تخطي يا برار، تخطي يطلع من هالجو اللي انت عايشه.
0: لا انا احس المعلومات كذا وايد متداخله مع بعضهم. فيقول لك ان البعض يتعرض للدغ، بعضهم ما يتعرض للدغ، البعض تصير نقاط حمراء على الجلد والبعض لا. لكن يقول لك الحقيقه تحمل شيئا من الصحه، ان اجسامنا تطلق اشارات بيولوجيه من بينها الزفير اثناء عمليه التنفس فضلا عن رائحه الجسم، الامر اللي يكشف عن مدى قابليه الفرد للتعرض للدغ. وبالنسبه لبعض الاشخاص تكون هذه الاشارات شديده الجاذبيه الى حد يستحيل ان يقاومه البعوض.
1: البعوض الفريده من نوعها مستمعينا اللي تسكن انفاق لندن، هذا البعوض اللي احنا ممكن يجينا من ذاك الصوب. وتبين ان هذه الحقيقه مستمعينا تحمل شيئا من الصحه، فاجسامنا تطلق اشارات بيولوجيه من بينها الزفير اثناء عمليه التنفس فضلا عن رائحه الجسم، الامر الذي يكشف عن مدى قابليه الفرد للتعرض للدغ. وبالنسبه لبعض الاشخاص تكون هذه الاشارات شديده الجاذبيه الى حد يستحيل ان يقاومه البعوض. نعم. وفيما يلي مستمعي الكرام، ثلاث وسائل تعتمد عليها هذه الحشرات الماصة للدماء في تتبع الأشخاص عشان تلدغهم.
0: وعلى فكرة في معلومة أن لا تلدغ البشر سوى أنت البعوض، يعني أنت البعوض هي اللي تلدغ البشر، نظرا لأنها تنجذب إلى دماء الأشخاص لما توفر لها من بروتين ضروري لنمو البيض، بيض البعوض. لذا تعتمد على إشارات تستخدم فيه البصر والشم لتحديد هدفها من مسافة تبلغ نحو 10 أمتار. يعني البعوض تشوفك من مسافة 10 أمتار وخلاص يعني تحدد الهدف. ومن بين تلك الإشارات أيضا ثاني أكسيد الكربون اللي يطلقه الجسم خلال عملية الزفير أثناء التنفس ومن خلال الجلد.
1: هذا الزفير مستمعينا يرسل إشارة من ثاني أكسيد الكربون إلى البعوض، مما يؤدي إلى تنشيط ما يعرف بسلوك البحث عن مضيف في حاسة الشم لدى البعوض. لذا يكون الأشخاص البالغون الفئة الأكثر جذبا للبعوض مقارنة بالأطفال، نظرا لإطلاق كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون. كما يعني ذلك أن البعوض ينجذب إلى مصادر غير بشرية تطلق ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يجعل من الثلج الجاف واسطوانات ثاني أكسيد الكربون وسائل فعالة في اصطياد البعوض.
0: ايضا
1: يا ساتر،
0: اي والله يا ساتر على زدك من شعر بيت. يقول لك حراره الجسم بعد تزيد من انجذاب البعوض، يعني ممكن
1: حراره الجسم تزيد بعد.
0: ايوه، يقول لك ان البعوض ينجذب الى الحراره والرطوبه إنزين، فيعني مثل كما أن ثاني أكسيد الكربون يعزز هذا الانجذاب إلى الحرارة، فيقول لك إن مثلاً بناء على ذلك تكون الحوامل أكثر الأشخاص جذباً للبعوض بمرتين مقارنة بالنساء غير الحوامل، ويعزى ذلك إلى أن الحمل يزيد من متطلبات عملية التمثيل الغذائي والتنفس، وهذا اللي يؤدي طبعاً لعمليات زفير تطلق كميات أكبر من الحرارة وثاني أكسيد الكربون. وأيضا في أستاذ لعلم حشرات الصحة العامة في جامعة دورهام بالمملكة المتحدة يقول أن الجسم البشر بشكل عام يشبه الفرن الصغير، وفهذا الفرن الصغير يقول لك الأشخاص اللي يمارسون أيضا أنشطة بدنية أكثر يكونون جذب للبعوض بصورة مؤقتة، لا سيما أثناء بذل مجهود بدني وبعد وأيضا نتيجة لزيادة متطلبات التمثيل الغذائي. فنقدر نحن نقول اللي دائما يحس يسمع كذا بحرارة زيادة أو اللي يستخدم أو اللي يمارس أنشطة بدنية فهم الأكثر عرضة لإنجذاب البعوض.
1: طبعا متابعين اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي بدأوا يتفاعلوا مع موضوع البعوض، إنه ليش البعوض يختار أشخاص دون غيرهم. وعندما يقترب مستمعي الكرام البعوض ويصبح على بعد نحو 10 أمتار يتعرف على ضحاياه، حتى سموهم الضحايا، من خلال إشارات من بينها رائحة الجلد. ويقول ليندسي الرائحة هي جوهر الأمر، فهي تحدد الشخص الذي ستلدغ البعوضة، مضيفا إلى أن المواد الكيميائية الصغيرة شديدة التطاير هي التي تصنع فارق، فالبعوض يعيش في عالم كيميائي. وينفي ليندسي وعلماء آخرون الاعتقاد الشائع بأن أصحاب الدم الجاذب للبعوض هم الفئة الأكثر عرضة للدغ، بل اكتشف أن البعوض ينجذب إلى رائحة الجلد الخاصة بكل شخص، إذ يمكن لميكروبيوم الجلد أن يحلل الكربوهيدرات والأحماض الدهنية والبيتيدات، نعم الموجودة أيضا على سطح الجلد، إلى مركبات عضوية متطايرة وهي مواد تتبخر بسهولة، ويستطيع البعوض التمييز بينها. ويحتوي جلد الإنسان على ما يزيد على 500 مركب عضوي متطاير. يعني بعد هذه السالفة
0: اي والله السالفة. بس في عدة حالهم حل. يقولك المواد الكيميائية ذات الرائحة تطرد البعوض، فيقولك رصد الباحثون درجة الجاذبية لدى كل شخص، وتبين أعلى درجة الجاذبية كانت تفوق أدنى درجة بمقدار 100 مرة. ويقول ليندسي مستوى الجاذبية النسبي للبعوض يظل ثابتا إلى حد كبير. وايضا باحثون من احدى الجامعات في هولندا طبعا وضحوا ان الاشخاص الذين كانوا اكثر جذبا لبعوض الملاريا يمتلكون تجمع بكتيري مختلف على سطح الجلد مقارنه بالاشخاص الاقل جذبا، وهو تجمع اغزر واقل تنوع. والسبب في ذلك ان بكتيريا الجلد تنهض بدور مهم في اطلاق رائحه الجسم، وايضا عرق الانسان عديم الرائحه بالنسبه لحاسه الشم لدى الانسان في ظل غياب البكتيريا.
1: وأظهرت استمعين دراسات أجريت على توأم، طبعا بعد شوية بعد من خلص الخبر من خبركم ليش نضحك، أظهرت دراسات أجريت على توأم أو توائم، نعم، أن التوائم المتطابقة تجذب أيضا البعوض بالمستوى نفسه، في حين تختلف التوائم غير المتطابقة في ذلك، الأمر الذي يشير إلى أن الرائحة التي تؤثر في قابلية التعرض للدغ البعوض ربما تحمل صفة وراثية. وهنا تتفاوت طبعا مستمعين لدغ البعوض طرق استجابة الأشخاص للدغ البعوض للغاية، إذ كشفت دراسة على مستوى الجينوم عن وجود علاقة وراثية قوية بين جينات جهاز المناعة نعم في أجسامنا، وبين تأثيرها في كيفية استجابة الجسم للدغ البعوض. ومن اللافت أن هذه المناطق الجينية تتداخل مع المناطق المرتبطة بالإصابة بالحساسية.
0: وكذلك أحد أساتذة علم الحشرات الطبية في جامعة غلاسكو في اسكتلندا يعتقد أن بعض الأشخاص أنهم يتعرضون للدغ البعوض أكثر لأن استجابتهم تكون أكبر، في حين ممكن يتعرض آخرون للدغ متكرر لكنهم بالكاد يظهرون أي استجابة. ويقول لك أن على الرغم من أن بعض الأشخاص ممكن يكونون يعني أهداف سهلة للبعوض من ناحية البيولوجية، فلا أحد يستطيع الإفلات تماما من مستشعرات البعوض، حتى إذا كان الشخص يعتقد أنه ما يتعرض للدغ البعوض وأنه هو يحمي نفسه، لكن يعني الجميع ممكن الواحد يعني صعب أن يحمي نفسه من لدغ البعوض.
1: وفيرغسون يقول مستمعينا، حتى إن كنت تعتقد أنك لا تتعرض للدغ ينبغي أن تحمي نفسك، ماذا تفعل عشان نحمي أنفسنا من لدغ البعوض؟ تجيب فيرغسون عن السؤال مشيرة إلى وجود أدلة محدودة أو غير حاسمة على أن تناول الثوم أو استخدام مكملات فيتامين ب أو بي قد يساعد في التصدي للبعوض، وتنصح طبعا باستخدام مستحضرات فعالة طاردة للحشرات إلى جانب ارتداء أكمام طويلة وطبعا سراويل معالجة بمبيدات حشرية. وتعد تغطية الجسم أمرا بالغ الأهمية، إذ يتركز لدغ البعوض في الأطراف المكشوفة، كما تتراجع فعالية الحماية بفعل التعرض والوقت. لذا فإن إعادة وضع مستحضرات طاردة للحشرات بانتظام أمر ضروري. يعني البف باف
0: ما بس البف باف وبس المبيدات الحشرية، لا.
1: حتى اللي هي المستحضرات تقريبا اللي
0: أيوة ناخذها. يعني مثلا عندك الجل، عندك أيوة. المراهم، وفي جل، يعني هذا الشيء الحلو، جل يكون واقي شمس وبنفس الوقت إنه مكون هذا موجود في أغلب الصيدليات، جل هو يعني اللي هو اللي واقي للشمس بس بنفس الوقت طارد للبعوض. فالحمد لله إن نحن صار عندنا هذا التطور وقدرنا إن يعني قدرنا نحن ان نتفادى لدغات البعوض.
1: إذن مستمعينا، يعني حتى في مشاركات حول هذا الموضوع على السريع، البعوض ليش اختار اشخاص دون غيرهم؟ من ضمن طبعا المشاركات اللي وصلت للمشاركة في هذا الموضوع، لأن البعوض ينجذب لاختلاف رائحة الجسم وحرارة الجلد من شخص لآخر، مثل ما ذكرنا المها. شكرا جزيلا لك. وأيضا سالم الرواح يقول أنا الصراحة البعوض تجي من قدامي ولكن ما تلدغني.
0: أيوة، هذا لما ذكر أحد الأساتذة أيوة. قال إن اللي يفكرون إنه ما لدغهم، لكن ما في أحد سالم عن لدغات البعوض، بس البعض يتأثر.
1: بس إحنا قلنا من خلال الدراسات البعض أيوة. يعني يختلف من اللي هي الخاصة مثلا بالجلد،
0: صح.
1: ممكن أيوة. عن طريق الجلد، ممكن أيضا الحوامل، ممكن ذكرنا يمكن حتى بالنسبة للأطفال، فهنا أو حتى الأشخاص اللي يمارسوا الرياضة يتعرضوا خلاص ما أروح ألعب ولا أروح أمارس.
0: يقول لك إنه حتى من العرق يجذب البعوض.
1: هزي.
0: لا بعد اللي حطه إنه أنثى البعوض، يعني ما البعوض ككل.
1: بعدها.
0: يعني بعد حتى أنثى البعوض هي بعد نفس الشيء يسوي مشاكل.
1: حتى في أنثى البعوض. يعني
0: مشاكل.
1: مشاكل ولا دغتها لسعتها أقوى. الله يجنبكم البعوض. ولا ساعات مستمعي الكرام، معشر الرجال، الله يبعدكم إن شاء الله على ساعات ويبعد الجميع.
0: وأهم شيء الحين ما صار الواحد، يعني المفروض أن الواحد ما يخاف. مثلا بيقولك أنا مثلا ما بصير مكان الفلاني، مثلا البعض يقولك أنا ما بصير صلالة عشان ما أتعرض للبعوض.
1: لا هي ما مرتبطة في
0: الحين، يعني في كل مكان مبيدات، في في كل مكان الجل مثل ما ذكرت.
1: وحنا نعرف في التجمعات يعني ممكن البعوض أكثر شيء وجوده مثلا في الشتاء في المناطق الباردة، أكثرها في المناطق الباردة، وهذا أمر طبيعي مستمعي الكرام. يعني هذا في كل مكان على فكرة،
0: صحيح.
1: عاد ما عليك أنت غير أنك تأخذ إذا كان في أشخاص يعني يستخدموا اللي هي مستحضرات،
0: أيوة.
1: يعني نقول اللي هي المرطبات أو الكريمة،
0: في شيء مثل البودرة، في شيء مثل الجل،
1: أيوة. أيوة.
0: طبعا نحن سأعلم سعد عيد،
1: أعطونا بعض
0: في أشياء مثل المراهم،
1: أيوة.
0: يعني في أشياء تستخدم فقط للأطفال،
1: حتى أعطونا أسماها ممكن مستمعي الكرام، ممكن الله يرزقنا
0: حي صيدليه يقول له وراح يعطي عده خيارات.
1: هي ممكن الله يرزقنا يعني بسير الاظفار.
0: هي والله يعني
1: فاحنا محتاجين،
0: بس ناقصنا هذا الشيء بس.
1: وما مشكله نروح. وما مشكله هناك البعوض على فكره، استمتع. العهود تقول خلاص انا راح اتعطر بف باف. كيف اتعطر نفسي بف باف عشان ما يلدغ البعوض؟
0: لا حد ماني درجة العهود.
1: نفسك العهود يعني ما مستحيل. سعيد يقول من الوسائل، طبعا من المغرب أبو سامي، يقول من الوسائل البدائية اللي نداوم على استعمالها وضع مزهريات والريحان في أماكن النوم أو العطور، صحيح؟
0: أيوة. وأيضا
1: فهناك تجمع يعني في أماكن مثلا غرف النوم وغيرها وكذا، احنا عادة ان البعض يستخدم فعلا المزهريات، يستخدم الورود، نوع من الورود وكذا،
0: أيوة.
1: مكان تجمع هناك هي يعني نقول هي تستمتع بهذه الاماكن.
0: لو بعد تعرف ايش ذكرت موضوع اللبان، يعني هذا من الأشياء التقليدية اللي متعودين عليها من سنين إن نبخر بالبان.
1: على فكرة اللبان طارد ترى.
0: أيوة طارد. فعشان كذا اليلسة تكون وايد حلوة لما تحط كذا في الطاولة مبخرة وفيها البان، منها تكون ريحة حلوة، ومنها أصلاً يعني لا أنت ولا أطفالك تتعرضون للبعوض. أنا وأنت عارف ليش عيد يضحك، أنا بس أشوف عيد يضحك أنا يلس أضحك.
1: يا جماعة الخير اختصروها
0: أحس فيها شيء
1: وحطوا المبيد الحشري.
0: قاعد ما لهالدرجة جهازكم التنفس رسمع عليكم بينهار.
1: هذا موضوعنا مستمعين الكرام في عالسريع عقايب وغرائب. نرجع نذكركم بموضوع حلقة اليوم.
0: نذكركم موضوع حلقة اليوم، هل تحس أنك تخطيت مشاكل حياتك فعلا ولا بس تعلمت تتعايش معها؟ وأكيد رح نقرأ مشاركاتكم لكن بعد هذا الإعلان.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيتي الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: لهيب بالمونديال يفرض شروط فيفا، وفي فبرو يبحثان بروتوكولات لمواجهة الحرارة. مستمعينا، يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين مشاورات مستمرة خلال بطولة كأس العالم 2026 في ظل تصاعد المخاوف بشأن ظروف اللعب في درجات الحرارة المرتفعة، بحسب ما أكدته مصادر لشبكة ESPN.
1: وتهدف
0: في فبرو
1: تهدف في فبرو إلى التوصل إلى اتفاق مع فيفا بشأن اعتماد بروتوكولات واضحة وملزمة للتعامل مع درجات الحرارة المفرطة في البطولات المستقبلية، بعدما أثرت ظروف الطقس في النسخة الحالية من كأس العالم انتقادات واسعة. وجاءت هذه التحركات بعدما أقيمت مباراة إنجلترا والنرويج في ربع النهائي السبت الماضي على ملعب هارد روك في ميامي، وصل درجة حرارة بلغت 33 درجة مئوية. طبعا في أمريكا 33 معاهم صيف، نحن 33 معنا درجة زينة. ففيما وصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية، يعني ما ألومهم.
0: لكن الوجه المستمعي الكرام الأكثر أهمية كان درجة حرارة البصيلة الرطبة، وهو مقياس يجمع بين درجة الحرارة والرطوبة وعوامل مناخية أخرى لتقييم مدى خطورة الظروف على صحة اللاعبين، إذ بلغ عند انطلاق المباراة 31.1 درجة مئوية، أي أعلى بعدة درجات من الحد الأقصى الذي توصي به الفيفبرو والبالغ 28 درجة مئوية.
1: وتوصي في فبرو بتأجيل

رجاء المباريات عندما يتجاوز مؤشر WBGT حاجز 28 درجة مئوية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق رسمي بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة اللاعبين بشأن اعتماد هذا الحد بشكل إلزامي.

0: في المقابل مستمعينا، تنصل لوائح فيفا الحالية على منح اللاعبين استراحة لمدة 3 دقائق للتبريد وشرب المياه عندما يصل المؤشر يصل إلى 32 درجة مئوية وأكثر. أما إذا تراوح المؤشر بين 27 و32 درجة مئوية فيمكن للحكم منح استراحة تبريد بناء على طلب الفريقين دون أن يكون ذلك إلزاميا.
1: وكان فيفا وفي فبرو قد ناقشا ظروف اللعب بعد بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، ما دفع الاتحاد الدولي إلى جدولة عدد أكبر من مباريات كأس العالم الحالية على ملاعب مكيفة خلال الفترات الأكثر حرارة من اليوم.
0: وفي هذا الإطار مستمعينا، تقرر إقامة مباراتي دور النصف النهائي عند الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي على ملعبين مكيفين في مدينتي دالاس وأتلانتا. ورغم هذه الإجراءات، أكدت المصادر أن المناقشات بين فيفا وفي فيبرو لا تزال مستمرة خلال البطولة على أمل التوصل إلى لوائح ثابتة وواضحة تنظم إقامة المباريات في الظروف المناخية القاسية خلال البطولات المقبلة. أبرار درجات الحرارة وما أدرك ما درجات الحرارة. لاحظ أنه في المباريات 3 دقائق فعلاً
1: يوقف المباراة، يكون الفريقين اللي هو يسوون الهايدريشن بريك، فيأخذون كذا ماي ويبردون على نفسهم. لكن يعني استغربت، 33 إحنا معنا الشتاء بس مو متعودين.
0: مثل ما قلتي تراكي انت استغربتي لان الحين لما نتكلم عن 32 أيوة. يقول لك يعني هذا ظروف يعني ربما يكون ما يلعبوا فيها اساسا، يعني الحد الاقصى او المعروف المتعارف عليه بين 27 الى 32 درجه مئويه. ف الله يعينكم ويعيننا.
1: اي والله.
0: إذن المباريات إن شاء الله تعالى راح تقام بكرة، مباراة فرنسا وأسبانيا في دور نصف النهائي. ويوم الأربعاء إن شاء الله تعالى راح تلعب الأرجنتين أمام إنجلترا.

0: إذا مثل ما ذكرت طبعا بكرة إن شاء الله الساعة 11 إسبانيا
1: وفرنسا. أنا ذكرت شيء صراحة على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام، مساكم الله بالخير.
1: احنا عارفين أنك سعد معانا وجالس تستمع للأخبار الرياضية. خبر كأس العالم، إيش رأيك في درجة الحرارة اللي يلعبوا فيها سعد؟
2: متعودين
1: احنا
2: على هذا الجو.
1: احنا متعودين صحيح، لكن هناك لا لاعبين طبعا احنا نتكلم عن يعني خصوصا اللاعبين العالميين اللي من اوروبا وغيرهم. أيوة. يعني متعودين على لعب في ظروف اجواء معينه، يعني مش مثل درجه الحراره اللي احنا موجوده معانا او حتى بالنسبه لامريكا والمكسيك وكندا.
2: ثلاث دقائق قليله. ثلاث دقائق يعني.
1: يعني كم تبغى لما الله يهديك؟ ترى بس ثلاث دقائق.
2: خمس دقائق يعني.
1: ثلاث دقائق مكفيات.
2: لا ما مكفيات أبدا.
1: بعدين سعد بضيع متعة كرة القدم يعني أنت.
0: سعد يعني شوف ثلاث دقائق وايد.
1: إحنا نقول إنه كثير ثلاث دقائق خير. وسعد يقول لا يريد يعطيهم خمس دقائق عشر دقائق.
0: سعد طيب طيب.
1: لا زين سعد إنك أنت ما في الفيفا.
2: إيه.
1: هاي سعد إيش أمورك كيف صحتك؟
2: والله الحمد لله. كيف أمورك أنت؟ كيف
1: يا مرحبا بك، كيف أهلنا في بركة؟
2: الحمد لله أطيب.
1: كلهم تمام؟
2: تمام التمام.
1: إنزين، أنت من الأشخاص اللي يتخطوا أم يتعايشوا يا سعد؟
2: أنا أتعايش بس شخص ما تخطيت أبدا يعني. شخص عزيز وهذه بس الوحيدة يعني.
1: ذكرناها فعلا في حالة الفقد أو مثلا نقول الفقد أو الإصابات أو الصدمات، هذه اللي أحيانا الإنسان أو الشخص ما يقدر كذا بسهولة أنه يتخطى مثلا. بس تتعايش في بعض المواقف، يعني بعض نقول المشاكل اللي هي البسيطة وكذا محتاجة تعايش، خلاص نتعايش معها.
2: أكيد.
0: طيب سعد، هل تعتقد أن الوقت كفيل أن يعالج كل شيء ولا في أشياء تحتاج جهد منا نحن؟
2: يحتاج جهد من الشخص، من ذات نفسه يعني.
1: الشخص من نفسه
0: صح فعلا، يعني الواحد يواجه مشاعره مثلا على طار الفقد، ممكن أنه يعني يكرر بينه وبين نفسه أنه ترى الفقد نوع من أنواع الأشياء اللي تصير في الحياة، يعني طبيعي أنه نحن يا أما أنه نكون فاقدين أو نكون مفقودين، فالواحد أنه يتعايش بهذا الموضوع ويؤمن أنه دائما أي يعني أي قضاء وأي قدر فهذا كله خيرة.
2: أكيد
0: أكيد.
1: شكراً لك سعد.
0: شكراً لك سعد.
1: شكراً لمداخلتك.
2: سلموا على بدر طيب.
1: حاضر واصل إن شاء الله يسمعك. شكراً.
2: مع السلامة.
1: الله يحفظك يا سعد. شكراً. في أمان الله. مستمعين الكرام، نروح كذا بسرعة إلى آخر أخبار الفن والفنانين.

0: كيف يحضر عمرو دياب الألبوم صيف 2026؟ فعادل حقي يكشف الكواليس. طبعا انتشرت صورة من الاستوديو تعزز ترقب الجمهور لعودة الهضبة طبعا عمرو دياب بأغاني جديدة. شوق الموزع الموسيقي عادل حقي جمهور الفنان عمرو دياب لألبومه الجديد المنتظر طرحه خلال صيف 2026 بعدما نشر صورة جمعته بالهضبة من داخل الاستوديو في إشارة إلى اقتراب انتهاء مراحل التحضير الأخيرة، وهذا ما زاد من ترقب الجمهور للإعلان الرسمي عن موعد إصدار الألبوم.
1: ونشر عادل حقي الصورة عبر حسابه على الفيسبوك وظهر خلالها برفقة عمرو دياب داخل أحد الاستوديوهات، واكتفى بالتعليق بكلمة واحدة هي قريبا، وهو ما اعتبره المتابعون تلميحا إلى اقتراب طرح الألبوم بعد فترة طويلة من التحضير والتسجيل.
0: طبعا أكيد في تفاعل واسع يعني للصورة، فالصورة حظيت بتفاعل كبير من جمهور عمرو دياب إذا امتلأت التعليقات برسائل الحماس والترقب، بينما استخدم عدد كبير من المتابعين الرموز التعبيرية في مقدمتها رمز الشعلة النارية للتعبير عن انتظارهم للألبوم الجديد ورغبتهم في الاستماع إلى أغنياته بمجرد طرحها.
1: وجاءت الصورة باعتبارها والظهور لعمرو دياب من داخل الاستوديو خلال مرحلة التحضيرات النهائية للألبوم، وهو ما زاد من اهتمام الجمهور الذي يترقب أي تفاصيل جديدة تتعلق بالعمل، خاصة مع اقتراب موسم طبعا احنا في الصيف الذي اعتاد الفنان طرح ألبوماته الغنائية خلاله. ويواصل عمرو دياب وضع اللمسات الأخيرة على الألبوم الجديد الذي يشهد تعاونه مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، من بينهم تامر حسين وعزيز شافعي وأيمن بهجة قمر إلى جانب أسماء أخرى.
0: ويجمع الألبوم بين عدد من صناع الأغنيات الذين حققوا مع عمرو دياب نجاحات في أعمال سابقة بالتوازي مع تعاونات جديدة يراهن عليها لإضافة روح مختلفة إلى الألبوم في إطار حرصه على تقديم تجربة موسيقية متنوعة تناسب موسم صيف 2026. كما يترقب الجمهور الإعلان الرسمي عن موعد طرح الألبوم الذي ينتظر أن يضم مجموعة من التعاونات الجديدة والمفاجآت بعد أشهر من العمل على تسجيل الأغنيات والتحضير لها داخل الاستوديو.
1: ويعد مستمعينا ألبوم ابتدينا الذي طرح خلال صيف 2025 آخر ألبومات عمرو دياب الغنائية وضم 15 أغنية تنوعت بين الألوان الموسيقية المختلفة وشهد تعاونا مع عدد كبير من الشعراء الملحنين والموزعين، وضم الألبوم أغنية إشارات من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، كما تضمن أغنية أفلتي اللعبة من كلمات مصطفى حدوتة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.
0: وأيضا شملت أغنية خبر أبيض التي كتب كلماتها أيمن بهجة قمر ولحنها محمد يحيى، بينما تولى عادل حقي توزيعها الموسيقي إلى جانب أغنية ما تقلقش من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد إبراهيم.
1: وضم الألبوم كذلك أغنية بابا من كلمات ملك عادل والحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، إضافة إلى أغنية حبيبتي ملك من كلمات أمير طعيمة والحان عمرو دياب وأحمد إبراهيم وتوزيع أحمد إبراهيم.
0: وأيضا احتوى الألبوم على أغنيات هاللونهم ويا بختة وابتدينا وشايف قمر ودايما فاكر وارجع لها وخطفوني ويلا ومليش بديل، حيث قدمت كل أغنية منها لون موسيقي مختلفا مما يعكس التنوع الذي اعتمد عليه عمرو دياب في آخر ألبوماته.

0: إذن مترقبين أكيد الألبوم عمر ودياب
1: الجديد، وخصوصا لما كان الموزع الموسيقي أو في الاستوديو قريبا
0: قريبا
1: خلاص هو تشويق
0: لأغاني صيفية لهذا العام.
1: طبعا احنا نستمع لبعض أغاني الفنان الهضبة عمرو دياب، بعض الأغاني بابا وأيضا خطفوني وخبر أبيض، بعض من ألبوم 2025.
0: إذن مستمعين تقريبا وصلنا لختام الحلقة، وكنا نتحدث عن كيف ممكن إحنا نتخطى المشاكل، نتخطى الأوجاع، نتخطى الأشياء السيئة ونعيش الحياة بحلوها. طبعا بعض الأشياء فعلا ما تنسى لكنها تتحول، الفكرة ما أنك تنسى، الفكرة أنك تعيش بدون ما الشيء يسيطر عليك.
1: اتخطوا يا جماعة الخير، اتخطوا واتخطوا مع توي الناس، ولقاكم بكرة إن شاء الله.
0: توي الناس ما يتخطون. توي الناس
1: لا، أقول تخطوا مع توي الناس.
0: أوكي
1: وحلو. مش أقول يتخطوا توي الناس
0: يعني مع بعض.
1: أيوة حنا نساعدهم.
0: أيوة.
1: إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، وإحنا وصلنا إلى ختام الحلقة، ولكن خلينا نقرأ بعض الرسائل. سعيد يقول حتى حل الثلاث دقائق ليست بالحل، لأن التوقف يؤثر على مستوى المباراة. هذا طبعا لما كنا نتحدث عن التوقيت، التوقيف المباراة بسبب عامل درجات الحرارة. فعلا يا سعيد، طبعا فقدنا متعة المباراة والاستمتاع بها. أهلا وسهلا بالشموخ، مساء عليك بالخير ومساء عبير لك أيضا يا شموخ. سعيد يقول واجب احترام دفتر التحملات وتوفير أجهزة التكييف داخل الملاعب كما حدث في قطر. شكرا لك يا سعيد، فعلا يعني من أجمل النسخ في كأس العالم حقيقة قطر.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا أكيد من مونديال قطر،
1: لو نتكلم حتى بالنسبة لقرب الملاعب من بعضها البعض، فقطر حكاية. إذن مستمعي الكرام، حنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج توي الناس، نلقاكم إن شاء الله تعالى بكرة. كنا معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أنا عيد الخويطري، وزميل أبرار المشيفري، وزميلنا في الإخراج المرئي بدر البلوشي.
0: أكيد مستمعينا، ونتمنى لكم كذا أوقات سعيدة، نتلاقى إن شاء الله بكرة على نفس الموعد من الساعة 5 للساعة 8.

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: كله كله كله كله والله.
1: عيش حياتك خليك شبابي
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: ألو، السلام عليكم.
2: ها نورة، اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أشوفك قبل ما أسافر.
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على

0: يا حسين
1: قول يا حسين
0: قول
1: اهلا صوصنا تذكرنا وصلنا.